0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: صحتنا.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير عزيزي المستمعين عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم والأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك. يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك، والفحص المبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخل تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرفوا على داء السل للجميع، يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والآثار التي يخلفها على الإنسان. ولأنها اليوم لتعطينا شرح، أول سؤال لنبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يبقوا المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
9: أولا شكرا أخت دوشا على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لنا يعني المنبر باش كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات ونقدموا لهم النصائح لحماية الصحة ديالهم. وكما ذكرتي الأخت دوشا، يعني الموضوع اليوم كيدور حول المرض اللي هو مرض يعني ينتقل، سميته داء السل. بالنسبة لداء السل، يعني كما كنعرفوا هو واحد المرض معدي اللي كتسبب فيه واحد البكتيريا كتسمى الميكروبكتيريوم تيبركولوزيس. هاد الجرثومة هذه هي في الغالب كتهاجم يعني الرئتين، ولكن راه يمكن لها تصيب أعضاء أخرى من الجسم. وهذا هو علاش يعني اللقاء ديال اليوم نحاولوا نركزوا بأن داء السل اللي كيعرفوا الناس أنه دائما مرض الرية، ولكن احنا خصنا نعرفوا بأنه كيقيس الرية وكيقيس حتى أعضاء أخرى من الجسم، بحال الدماغ، بحال الكلي، الغدد اللمفاوية والعظام. وحنا كنعرفوا مثلا الغدد اللمفاوية هي مسؤولة على يعني تطهير الجسم من الخلايا الضارة اللي كتكون دائما كما زعما نعرفوها للمستمعين والمستمعات تحت الإبط، اللي كتكون في الرقبة أو في الفخذ. هذه يعني كيتسمى داء السل خارج يعني الرئتين. وداء السل يعني زعما واخا كان كيسمعوا الانسان كيتخلع وكيخاف كيقول انا يا مرض السل
5: اي مرض معدي كيخاف منه
9: كيخاف منه الواحد. احنا اليوم جينا باش يعني نوعي الناس بانه هو مرض يمكن علاجه
5: ويجب التعامل معه ايضا
9: ويجب التعامل معه واحترام يعني ما داكشي اللي كيقول لنا الطبيب كيخصنا يعني نحترموه ونلتزموا به لانه يعني شان نقول لك هو داء كيتعالج
5: نعم.
9: كيتعالج الحمد لله باش بالصبر وبالالتزام كيخصنا يعني نعرفوا بانه الدوله او الوزاره ديال الصحه
5: نعم.
9: يعني راه دايره في اطار برنامج وطني لمحاربه داء السل
5: نعم هنا في يوم عالمي ايضا
9: لمحاربه داء السل
5: اللي دائما يكون في شهر مارس نعم
9: كيكون في شهر مارس يعني هذاك اليوم العالمي كيكون غير للتذكير للتحسيس للتعريف ولكن كيخصنا نعرفوا بان يعني وزاره الصحه راه دايره في اطار برنامج وطني
5: السنه نعم
9: كيكون طول السنه اللي كيكون ومني كنقولوا برنامج وطني يعني راه كيكون فيه التشخيص والكشف والعلاج بالمجان
5: وهذا مهم جدا نعم
9: نعم هذا مهم جدا لان
5: خاص المستمعين يعرفوا والمستمعات الناس كامل
9: حيت هي الدوله دايره واحد المجهود كبير باش
5: نعم.
9: كنحاولوا نقصوا من الحالات الجديده
5: نعم.
9: ياك كيخص غير الالتزام ديال المواطنين والالتزام ديال المواطنين او المرضى كيجي يعني عبر هاد الحملات التوعويه هاد اللقاءات يعني في
5: نعم.
9: في المنابر الاعلاميه لان التحسيس
5: وهذا دور المواطنين جميعا ودور الجمعيات ودور يعني المؤسسات
9: المجتمع المدني والمهني الصحة
5: نعم.
9: الوزارة يعني وحتى الوزارات يعني اللي دايره شراكة
5: نعم.
9: مع وزارة الصحة لأنه للأسف يعني الأرقام زعما كيفاش الدولة دايره المجهود في محاربة داء السل ولكن الأرقام باقي
5: ضئيلة نعم
9: نعم لأن احنا بغينا من هنا 2030 نقصوا تقريبا 35% من الحالات الجديدة ديال داء السل فمثلا يعني غير في 2025 أو في 2021 راه كانت عندنا 29,327 حالة جديدة إلا بغينا نمثلوها بحال اللي عندك 100,000 ديال الناس
5: نعم.
9: 80 حالة وإلا ما تمش يعني الالتزام لأنه كيعادي
5: نعم
9: وطريقة احنا غادي نشوفوا من خلال هذه المداخلة كيفاش كينتقل كتخلي إلا ما التزمناش بديك التدابير
5: نعم.
9: كيبقى دائما في ارتفاع لأن طرق
5: العدوى يعني
9: دغيا
5: كتنتشر
9: نعم. يعني سريع الانتشار دغيا كتنتشر لذلك يعني في إطار المداخلة غادي نعرفوا كيفاش
5: نعم.
9: كينتقل هذا المرض
5: بعد ما تعرفنا على داء السل نختار كذا أستاذ فوزية تعرفي المستمعين لشين هي أنواع السل
9: نعم شكرا أختي دوشا على هذا السؤال بالنسبة لأنواع ديال السل اللي خصنا نعرفوا كاين واحد النوع كيتسمى النشط
5: نعم.
9: شنو النشط يعني هذيك الجرثومة اللي هي مسؤولة على داء السل كتكون نشطة كتخدم خصوصا إذا كان الجهاز المناعي ما قدرش يوقفها يعني دخلات وبدات التكاثر ديالها حيت دخلات دونك الجهاز المناعي لظروف يعني هذا دونك دخلات وبدات كتكاثر وهنا كيكون الشخص تصاب بالحاله النشطه علاش كتظهر عليه الاعراض
5: بسرعه
9: كتظهر لان الجهاز المناعي بحال اللي ما شافهاش ولا دونك بدات كتكاثر وبالتالي بدات كتظهر عليه الاعراض ديال المرض وقدروا يكونوا زعما نوع اخر كنسميوه السل الصامت
5: غير مرئي نعم
9: هذاك السل الصامت شنو معنيته يعني الشخص راه حامل للبكتيريا ولكن ما كتسببش ليه المرض ما كتسببش ليه المرض بحيث ان البكتيريا
5: كتبقى يكون اخطر من الاول نعم
9: لا هذا لا هذا هاد الحاله ما كيعاديش اما مداء السل داك النوع النشط يعني
5: اللي
9: يعدي لان الاعراض كتبدا تبان أما في الحالة دي السل الكامن أو السل الصامت يمكن الشخص يكون حامل للبكتيريا وما كتبانش عليه الأعراض، وتقدر هاد الحالة تاخد سنوات سنوات مادام يعني الجهاز ديالو المناعي خدام مزيان، بحيث أنه البكتيريا كتبقى في الجسم ولكن الشخص ما كتظهرش عليه الأعراض ديال المرض. وفي حالة السل الكامن كما قلنا بأن الشخص كيكون غير معدي، وبالتالي ما كيحتاج أنه يأخذ علاج. ولكن اللي خصهم يعرفوا هادو الناس اللي كيكونوا حاملين للسل داء السل أو البكتيريا ولكن غير نشيطة، بأنه قدر فواحد الوقيتة اللي تضعف لهم المناعة يبان عندهم داء السل، وبالتالي يعني كيخص الإنسان دائما يحاول يخدم على الجهاز المناعي ديالو ويقويه من خلال يعني مجموعة من التدابير ومجموعة من الإجراءات. وكذلك يعني هنا ربما كيبان التساؤل اللي خصهم يعرفوا المواطنين
5: ما هي أعراض وعلامات داء السل بطبيعة الحال. هذا هو السؤال اللي يعود موالي بعد ما تعرفنا على داء السل وتعرفنا أيضا على شنو هي أنواعه.
9: نعم، مهم بزاف أن المستمعين والمستمعات يعرفوا الأعراض العلامات اللي تخليهم يشكوا ربما يكون داء السل، ويتوجهوا للمراكز الصحية اللي هي كتمثل المستوى الأول اللي كتستقبل فيه يعني هذا المواطن، يعني أول مستوى كيمشي ليه في المنظومة ديالنا الصحية هي سبيطار الحومة. من تما كيد على حسب الحالة ديالو
5: الطبيب هو اللي يوجهه.
9: نعم، ملي بنادم كتجي ديك الكحة وكتفوت ثلاثة الأسابيع هو غير كيكح، خصوصا كتكون عامرة، كيكون عنده واحد الألم في الصدر ديالو، وديك الكحة بعض المرات كتعطي واحد تنخيمة كيكون فيها الدم. شتي ان فوا كتخرج ديك التنخيمه فيها الدم خص واحد ما يبقاش يقول راه ضاربني البرد يمكن.
5: وهذا الاكثر شيء، لانه اختي عفوا على المقاطعه فوزي، هنا لازم نشيروا لواحد النقطه وهي هي انه دائما المرض بتاع السل يتم التكتم عليه من طرف الاسره ومن طرف يعني وعتى هو نفسه هو ما يرضى عنه فيه مرض معدي، وهذا للاسف الشديد هو اللي يجعل هذا المرض ينتشر
9: للاسف. يعني هذا
5: وهذا شائع جدا.
9: يعني هو دائما كنا كيقول لك مرض السل بكري كانوا كيسميوه مرض الوسخ، يعني بحد فيه السل يعني بحال يتم يعني كيكون من المنبوذين،
5: حتى المريض نفسه يعني ما يرضى عنه يحس بهذاك الاحساس على انه سيصبح معزولا عن المجتمع وان الناس تخاف منه وتبعد عنه،
9: ما كيرضاش.
5: وهذا من يزيد من تفاقم الوضع
9: كيزيد لنا من الحالات.
5: نعم، مزيد من الحالات بطبيعة
9: الحالات الجديدة
5: وهون الحديثة. نعم، الدور وهو التوعية والحملات التحسيسية والتعريف بهذا المرض، لأنه أنت إذا تميتي مثلا أنا كمستمع وكمواطن كنت منصنة يعني دائما لهذه الفكرة ديال تعريف داء السل، شنو هي مضاعفات وشنو هي أعراض وشنو هي الأخطار اللي سببها، اللي تم تردد على وذنك ربما تعودي عندك فكرة تقبلي بها هذا الموضوع حتى لو قدر الله وقع لك ولا لأي حد آخر. نعم
9: أختي دوشة، يعني هاد يعني الإشكال اللي طرحتيه كيخلق مشكل كبير في التعامل مع داء السل فيما يخص يعني المعتقدات ديالنا.
5: نعم،
9: في المجتمع، وهذا اللي كيخلي يعني داء السل كيبقى كينتشر. يعني شنو معنيته؟ كيبقى عندنا دائما الحالات الجديدة في ارتفاع. والوزارة ديال الصحة والحماية الاجتماعية دايرة واحد المجهود كبير باش تنقص من الحالات الجديدة وباش يكون واحد يعني ونجاح في العلاج. دايرة مجهود كبير، ولكن المشكل كنتصادموا مع هاد المعتقدات اللي كتخلي بأنني أنا ما نرضاش نقول في داء السل لأن غيشوفوا فيها واحد الشوفة ناقصة، وبأنه أنا يعني من الفئة اللي يعني فقيرة ما عنديش ولا زعما بحال اللي غتنقص القيمة الاجتماعية ديالي.
5: نعم، وهذا يمكن يصيب أي شخص كما كان شكل من طبيعة الحال.
9: نعم، اشترى المشكل يعني كما قلنا.
5: نعم،
9: راه يقدر يكون فك هذاك النوع الصامت.
5: نعم،
9: ولكن لظروف ما هبطات المناعة ديالك كيبان. يعني أي إنسان معرض أنه يجيه داء السل خصنا غير نوعاو
5: اي انسان معرض للمرض بطبيعه الحال، مرض يصيب الناس اجمعين بطبيعه الحال.
9: نعم نعم، غير التوعيه والتحسيس في هذا الاطار ديال داء السل كيخص هاد يعني
5: تكون اكثر
9: ودخل فيها يعني شراكات، ويدخلوا فيها يعني المجتمع المدني. لانه الا بقينا ساكتين عليه غيبقى يبان ديما داك المرض اللي كيجي غير الناس اللي زعما الحاله الاجتماعيه ديالهم ضعيفه، وانا غادي يبقاو يشوفوا فيا الناس واحد النظره خايبه، ما نديرش الكمامه، ما نبانش انني كاع مشيت للسبيطار ناخذ الدواء. وهذا كيشكل
5: لان للاسف حتى اسرته ما تقبل هذا يعني الموضوع، من تقول لها فلان مريض ولا لا ما عنده والو الحمد لله، ما به والو الحمد لله، البرد لا كذا
9: لا البرد،
5: ويكون في يمكن يعدي ذيك الاسره كامله، ديك الاسره
9: هذا هو الاشكال. نعم يعني اقرب الناس واعز الناس، لانه احنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتعداو الناس. داكشي علاش كنقولوا منين الانسان تجي واحد الكحه وتطول فيه وتكون بعض المرات عامره وكيكون فيها شويه الدم، ديك شو داك هذيك التنخيمه اللي فيها الدم، هذيك راه واحد العلامه اللي كتقول راه يمكن
5: حركه دليل قاطع مثلا.
9: وعاد كما سميتو السل، راه بنادم كيتسل، عرفتي علاش؟ لانه كيفقد الشهيه وكيضعف مزيان، يعني راه اسم على مسمى. كيضعف وكتجي السخانه وكتجي هذيك التبوريشه وكيعرق في الليل. هنا الا بانوا عليه هاد العلامات ما فيها باس، راه كلشي متوفر بالمجان،
5: مراكز مفتوحه
9: بالمجان.
5: وهذا مهم جدا،
9: وراه ما كينقرش داك الرخيص،
5: حتى الدواء ايضا متوفر بالمجان،
9: الدواء وادوات التشخيص والتحاليل. يعني الوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه يعني راه كدير موارد ماديه كبيره في هذا الاطار ديال التشخيص. التشخيص لان كيخصو الراديو، كيخصو واحد التحليله جينكسبير اللي هي غاليه. كيخصو دائما يبقى يدير كل شهرين كيدير الكونترول. وعاد الدواء متوفر بالمجان، يعني اشنو خص المريض؟
5: الحمد لله شفائها مضمون بامان حتى تبع الطب والتابع
9: الى التزم، الى التزم الشفاء مضمون،
5: الى التزم
9: يعني بالنصائح اللي كيعطيوه. حتى هي من بعد غادي نشوفوا شنو هي ديك النصائح اللي كنعطيوها.
5: اذا الاخت فوزيه، بعد ما تعرفنا على داء السل شنو هي انواعه، يعني هناك سؤال مهم ومهم جدا، على ان بعد ما تعرفنا على هذا المرض والمضاعفات ديالو، هو كيفاش يعني هذا السل كيفاش ينتقل من شخص الى شخص؟
9: نعم، مهم بزاف باش المستمعين والمستمعات يعرفوا داء السل كيفاش كينتقل من شخص لشخص. اللي خصنا نعرفوا ان ديك البكتيريا اللي كتسبب لنا داء السل كتنتقل من الشخص الاخر عبر الهواء. بحالاش بحال دابا منين كيسعل، يعني منين يكح، منين يعطس، منين كيهضر مع يعني انسان هكا قريب له كتخرج منه داك الرداد، يعني كاع الحاج بحال دابا كاس، نفس الكاس شربو شرب منه، معلقه دخلت الفم والاخر عاود خداها استعملها، يعني هو. ولكن في الغالب الاحيان كينتقل عبر الهواء ملي كيسعل الانسان او كيعطس. علاش؟ لانه منين كيعطس بنادم ولا كيكح كيطلق هذاك السل ولا ديك البكتيريا كتطلق في الهواء، وبالتالي الشخص الاخر غيستنشقها
5: بطبيعه الحال. نعم،
9: كيستنشقها
5: في مكان ضيق ومسدود. نعم
9: صافي، يصابوا بالعدوى خصوصا يعني منين كتكون عنده داك الحاله ديال السل النشط، حيت قلنا قبيله كاين نوع الاخر من السل غير النشط الصامت، هذاك ما كيعاديش. الوغ كيزداد الخطر ديال انتقال العدوى فين؟ في الاماكن المغلقه
5: ضيقه. نعم
9: كتكون مغلقه ما فيهاش تهويه، ما كتدخلها لا شمس، ما كان الباب مسدود، الشراج مسدودين، وخصوصا كتكون واحد الفتره طويله وانت مع هذاك الشخص في هذيك البلاصه او ذاك المكان، كيكون يعني فيه كيتجمعوا فيه الناس بزاف، كل ما كانت يعني الرقعه ضيقه وفيها عدد كثير ديال الناس كيكون خطر لانتقال اكثر ديال العدوى. وكاين يمكن ان ينتقل مرض السل عبر استهلاك منتجات ملوثه مثل شرب الحليب الغير مبستر من حيوان مصاب بالسل.
5: هذا مهم جدا. نعم. نعرفوا المستمعين. نعم.
9: يعني كاين السل اللي كيدوز من الانسان للانسان، هذا قلنا عبر الهواء.
5: نعم.
9: وكاين السل اللي كيدوز من الحيوان للانسان منيك خصوصا يعني
5: الحليب يعني مباشره الحليب ما دون طبخه. نعم
9: خص الواحد دائما فيما يخص الحليب واللبن.
5: هذه نصيحه مهمه للناس.

0: نعم،
1: شوي عندها يعني
0: يعني ديك المواد المبس ديك
1: عندها المواشي وكتكون في البلدية وتشرب الحليب مباشرة. نعم
0: نعم، يعني هادو هما طرق العدوى. داكشي علاش يعني فين ما كتكون واحد البلاصه ما مهوياش ما مشمشاش وفيها عدد كتير ديال افراد الاسره ولا هذا،
1: نعم
0: كيكون يعني خطر الانتقال ديال العدوى، مثلا بحال في السجن، بحال في مثلا ديك المراكز مثلا ديال
1: نعم
0: الايواء،
1: نعم
0: او نظرا
1: تجمعات. نعم
0: نعم في التجمعات، او نظرا مثلا لظروف ما، يعني اسره كتكون في واحد البيت اللي كيكون
1: يكون
0: يعني
1: ضيق. نعم
0: ضيق وفيه
1: عدم
0: الافراد
1: التهوية. نعم
0: ما كايناش التهويه. داكشي علاش كننصحوا بالتهويه، وهذا الشيء غيدخل يعني من بعد في
1: نعم
0: اطار النصائح اللي غادي نقدموها
1: نعم
0: للمستمعين.
1: إذن أخت فوزية، هناك يعني بطبيعة الحال أفراد اللي يعودوا هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الداء السل أو انتقال العدوى شورهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟
0: يعني هذا السؤال مهم بزاف أختي دوشة، مهم بزاف، لأن كاين بالفعل أشخاص اللي هم كيكونوا
1: أكثر عرضة. نعم
0: أكثر عرضة
1: نعم
0: أنهم يعني بسهولة
1: انتقل لهم العدوى
0: ينتقل لهم يعني
1: المرض.
0: هذاك
1: نعم
0: المرض ويدير ويمرضوا. بالنسبة للأشخاص يعني اللي هما كيكونوا أكثر عرضة بداء السل، كاين الناس اللي كيكونوا عندك الناس اللي مرادين
1: نعم
0: مدة طويلة، بحال الأسرة ديالو، بحال
1: نفس
0: الناس
1: المنزل.
0: اللي
1: نعم
0: معاه في العمل
1: في العمل
0: اللي
1: أيضا.
0: كيكونوا يخدموا
1: نعم
0: معاه
1: صحيح.
0: في الخدمة قرب ليه، والناس يعني اللي كيكونوا مقابلين هذاك الشخص.
1: نعم
0: داكشي دابا غادي نخليو النصائح كيفاش باش نحميو نفسنا ونحميو
1: نعم
0: الناس اللي معانا، يعني من بعد. كاين الاشخاص اللي عندهم اللي عندهم هذا مصابين بفيروس ديال نقص المناعة
1: فقدان
0: البشرية
1: المناعة. نعم
0: ديال
1: السيدة. نعم
0: VIH، هادوك علاش الجهاز المناعي
1: ما كاينش.
0: اللي
1: نعم
0: يمنع
1: ممكن نحميهم. نعم
0: ما كاينش، سو
1: صحيح
0: كيفي هذيك البكتيريا اللي
1: مباشرة
0: كتسبب
1: كنتعرضوا.
0: السل
1: نعم
0: معروفة من البكتيريا اللي هي كتنتهز الفرصة،
1: فرصة. نعم
0: خاصها غير فوقاش تلقى شي جهاز مناعي شوية ضعيف
1: نعم
0: كتدخل له
1: وكما هو معروف البكتيريا دائما تنتهز الفرصة في أي
0: تنتهز
1: شيء. نعم
0: الفرصة.
1: صحيح.
0: داكشي
1: نعم
0: علاش الجهاز المناعي كل ما تم
1: يكون قوي.
0: تقويته يعني كنقدروا نحميو نفسنا. وكاينين الناس اللي مثلا عندهم المرضى اللي كي ديال دياليز،
1: نعم
0: حتى هما يا
1: تصفية.
0: كيكونوا كيديروا التصفية وعندهم أمراض الكلى الحادة، الناس ديال الأمراض المزمنة كمرض السكري، السرطانات، الناس اللي عندهم سوء التغذية،
1: نعم
0: والأشخاص اللي كيستعملوا دوك الأدوية ضد الالتهابات،
1: نعم
0: الناس اللي فيهم
1: نعم
0: الروماتيزم كتلقاه دائما كياخد يعني
1: نعم
0: الدواء ضد
1: مهدئة. نعم
0: الالتهاب، هادوك يعني حتى هما يا
1: وأكثر
0: كيكونوا
1: عرضة
0: عرضة. والناس اللي كتكون دارت زراعة الأعضاء، معروف أنهم ملي كيتم زرع شي عضو
1: نعم
0: كيتعطى واحد الأدوية اللي كتهبط المناعة باش هذاك العضو يثبت،
1: ضعيفة.
0: دونك يعني كتكون مناعتهم
1: نعم
0: ضعيفة،
1: نعم
0: بالتالي خصنا نحميوهم من هاد يعني الخطر ديال الإصابة بالداء السل. وخلاص الناس اللي عندهم السرطان وكيديروا الشيميو ولا
1: نعم
0: كيديروا الغاديوثيرابي،
1: واضح. نعم
0: والأطفال،
1: نعم
0: أطفال
1: أكثر
0: كبار
1: عرضة. نعم
0: السن، والعاملون في يعني اللي كيخدموا في بيئات مزدحمة ومغلقة مثل السجون ودور الرعاية. وما نساوش المدخنين
1: نعم
0: ومتعاطي المخدرات، هادوك الناس اللي كيديروا التدخين واللي
1: كضعفين. نعم
0: كيتعاطوا المخدرات، الجهاز التنفسي ديالهم والمناعي ديالهم كيكون
1: يضعف
0: يعني
1: بسببها. نعم
0: كيضعف وكيزيد خطر الإصابة
1: سبب. نعم
0: بداء
1: بالعدوى.
0: السل. وما ننساوش يعني جنود الخفاء، الناس اللي
1: نعم بطبيعة
0: عاملين
1: الحال
0: بالقطاع
1: وليتي واحدة منهم.
0: الصحي،
1: نعم
0: الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي وخصوصا اللي كيخدموا مباشرة مع الناس ديال مرضى السل، يعني كان من هذا المنبر كنوجهوا لهم يعني
1: تحية. نعم
0: التحية وعلى التضحيات ديالهم،
1: نعم
0: لأنهم المرضى من حقهم العلاج، وبالتالي يعني مهني الصحة كيخدموا معاهم عن قرب. دونك حتى هما كيكونوا متعرضين انهم يجيهم داء السل، داكشي علاش الواحد خصو ياخذ الاجراءات الوقائيه للحد يعني ونحمي نفسي من داء السل. وغنجيو في الاخر مدام لوشا نعم. يعني غتعطيني واحد الوقيت باش نعطي واحد المجموعه من النصائح لانه محتاجينها المستمعين.
1: هذا هو دورنا، هو التوعيه وايصال المعلومه للمستمعين الكرام.
0: نعم نعم،
1: باش يعودوا على درايه تامه المواطنين كاملين بهذا المرض اللي هو مرض فتاك ومرض معدي، واللي يجب التعامل معه ويجب ايضا الحذر منه ويجب علينا الوقايه منه. كما يقال
0: خير من العلاج،
1: وهو
0: مرض قابل للشفاء
1: الحمد لله، ومتوفر بالمجان.
0: متوفر
1: هذا مهم جدا،
0: بالمجان
1: ما فيها التحاليل الأدوية يعني
0: وسكوت الشهر
1: التتبع أيضا، وهذا مهم جدا
0: كله. نعم. كله من اللي كيحط رجليه في مركز صحي وكيشكو فيه حتى أنه كيتم يعني الكشف وكيولي حالة يعني مؤكدة.
1: هذا المريض ما عنده أي عذر أنه يقول عنه ما لقى حد يداويه، ولا ما لقى حد يستقبل، ولا ما لقى حد يديله التحاليل، لأن كل شيء بالمجان ومتوفر الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وأحدث يعني الطرق اللي
0: أحدث التقنيات في الكشف عن داء السل كتوفرها الوزارة، باش علاش باش ما يفلتولهمش الحالات اللي بعض المرات هي كتكون فيها الداء وكيعطيهم يعني التحليلة ما فيهاش. داكشي علاش يعني منظمة الصحة العالمية يعني كتوصي بأحدث هذا جينكسبير كتوصي به، لأنه يعني كيعطيك
1: حقيقه
0: كيبين لك بان النتيجه بان هذاك السيد راه عنده هذا داء السل، ولا كاع فايت كان فيه يعني
1: ما كان مكتشفه.
0: يكفي ان المريض يلتزم ويوعى بالمرض ديالو، حيت الا ما وعاش به راه كيمشي للهلاك.
1: نعم صحيح بطبيعه الحال
0: كيمشي للهلاك اختي
1: مباشره. نعم، اذا نمشي لسؤال اخر، وهو كيفاش يتم تشخيص الاصابه بالسل؟
0: نعم، يعني كما قلنا بان اول مستوى كيتوجه ليه المريض كيمشي للسبيطار ديال الحومه، كيكونوا في ذوك العلامات اللي كتيفوكي بانه هذا كنقولوا
1: احتمال
0: كبير يكون داء السل. هنا كيتم بحال دابا حنا في مدينه الداخله كتعطى له ديك لا ريفيرونس انه كيمشي في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض التنفسيه اللي كيتواجد في قلب السبيطار ديال الحسن الثاني. هذاك المركز كيتم تما يعني التكفل به، كدار كيصيفطوه باش يدير الاشعه، كيدير التحاليل
1: اختبار الدم.
0: اذا كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ دونك بعدا ديجا حنا قلنا فين كيتم، كيكون في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض
1: التنفسيه بطبيعة الحال.
0: نعم، اولا كيديروا اختبار ديال الدم، يقيس هذا الاختبار استجابه الجهاز المناعي اللي جرثومه اللي كتدير السل، اما كيديروا له ان بريليفمون سانغا ولا كيديروا له اختبار تحت الجلد. هذاك الاختبار تحت الجلد حتى كدوز 72 ساعه تقريبا كيرجع عند المهني الصحه كيشوفوا واش كان واحد رد فعل، واش تنفخات له، واش يعني حمارت، ولا ما كاين حتى شي حاجه. دابا ولكن من افضل اننا يعني كيدار اختبار ديال الدم لانه لا يتاثر باللقاح.
1: نعم.
0: بحيث انه بعكس النتيجه ديال اختبار الجلد الذي قد يعني كتسبب رد فعل ايجابي وربما بعض المرات ما كيكونش صحيح. كيكون التحليلات ديال كما كنقولوا حنايا البلغم ولا التنخيمه.
1: نعم.
0: كتكون كيعطيها الطبيب كيدير واحد جوج عينات، غير هنا نفتح القوس يعني التنخيمه خصها تكون من النوعيه الجيده. بعض المرات الاشكال اللي كيوقع ان المريض كيقدر يعطي غير داك غير كما نقولوا بالدارجه الدفال
1: يعني التنخيمه. نعم،
0: خص تكون التنخيمه تكون يعني نيت تنخيمه. يحاول يعني يطلعها مزيان باش منين يديروا عليها الاختبار كتعطي
1: النتيجة
0: خصوصا في داك ديال جينكسبير اللي قلت لك. كدار الاشعه حتى هي كتعطي زعما كتبين بواحد
1: الرئتين.
0: في المرض اللي كيقيس الرئتين هذا الشيء يعني اما كنديروا تحليل على التنخيمه اما كتكون جوج تنخيمات كدار بالميكروسكوبي، ولا كدار تنخيمه وحده بهذاك الجينكسبير كيدار تصوير ديال الصدر ديال الاشعه، وكاين اختبار الجلد فاش كيمشيو
1: نعم
0: وكيديروا لهم واحد الشوكة غير تحت الجلد في الدراع ديالهم، وكيقولوا لهم واحد 72 ساعة ورجعوا عندنا
1: نعم
0: باش كيشوفوا واش يعني كاين تواجد ديال واحد لا رياكسيون كدار. وكاين اختبار الدم، وكاين حتى اختبار ديال البول بالنسبة للناس اللي عندهم انفياج.
1: نذكروا دائما على أن العلاج بالمجان وأيضا الكشف بالمجان والدواء بالمجان لداء السل. هذا الموضوع هو طويل طويل جدا، ولنحاول أن إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة لأن الوقت يداهمنا. باسمكم جميعا أشكر ضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار على تلبيتها لدعوة البرنامج، ونتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا قد استفدتم. لكم تحيات دوشة بكار نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين تسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
9: السنيورة جاكلين.
10: السنيورة جاكلين،
9: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
10: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
9: ضبط الصوت وسجل الحلقات
10: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
9: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 23.
2: ألو، شكون هذا؟ جلال، أهلاً. لا ما كنتش في الدار بالنهار وحتى البارح. ماشي راه عندي ضياف عزاز، عزاز بزاف وبزاف عاد. ها؟ على مكندوي؟ أختنا جات هي وراجلها الأستاذ خالد. يومين دابا. ودوزنا شي سويعات. حاولنا نتصلوا بالدار ما كاين حد. عم دار لك عوينات. ها؟ علاه؟ شنو كتقول؟ الوالدة؟ لا ما يمكنش. عندك تكون كتكذب او كتبالغ. كيفاش شرح ليا شنو وقع؟ اش ما عندها؟
3: يا لطيف يا لطيف.
4: تيو تليفون كيطوبو دي فيلا.
3: جلال سي مامون elle va très mal. Il y a eu une grave dépression nerveuse. Les conséquences sont désastreuses. Elle est paralysée.
4: Allah. La budda an tadhhab ila al maghrib halan. La tataraddad lahda. Sa'ahjiz lak al tadhakir wa atadabbar amra rahilak.
3: Da'ini ufakkir. Hal ukhbir ukhti wa zawjaha?
4: La taf'al. Tarayat qalilan. La tufsid alayhima sa'adatahuma hatta tata'arraf ala al ahwal jayidan.
3: سوف يعوداني حالا، خرج فقط للفسحة في شانزليزي.
1: جاكلين مع الحق، من الأحسن ما تخبرش أختك وراجلها بالحالة الوالدة اللي قالك عليها جلال. يمكن توحشاتك أمك وبغات تعمل لك هاد الحيلة باش تمشي تشوفها.
4: ماذا يقول؟
3: يقول ربما أمي اشتقت إلي واختلقوا هذه الحيلة لأذهب لزيارتها، ومن الأحسن ألا نخبرها جواب الأمر.
4: كيف ما كانت ظروفها؟ لابد وأن تزور والدتك وتتفاهم مع والدك. إذا لابد من رحيلك. سأذهب الآن. إلى اللقاء.
1: تماما، قالت لك كيف ما كانت الأحوال لازم تزور أمك وعائلتك.
3: واش أنا طلبت منك ترجم لي كلامها؟ راني سمعتها يا أخي.
1: لا لا، غير من جهتي كان بغي نأكد عليك. المهم أختك وراجلها راهم غادي لروما اليوم، ومن الأحسن ما تقول لهم حتى حاجة على السفر.
5: والدة، إوا شي ضياف مهمين جاو غير باش يشوفوك لما سمعوك مريضة.
6: شكون؟
5: عمي وبنتو نجوى ومراتو الحاجة ربيعة.
6: إيه، ولاه لا يعذبهم، عاش فيا ما يتشاف.
5: إوا لما ساقوا لك الخبار ما قدروا شي ما يجيوش. إواش ظهر لك؟ تبقاي ساكتة أو؟
6: شوف شوف شوف، كيف اتفقنا؟ ما عندي قوة للهضرة والكلام الفارغ. شوف الله يرضي عليك يا جلال. عندك تفضحني؟
5: لا لا لا لا، أنا حماق.
1: عجبناها الدار. جلال طلع يشوفها في بيتها واش فايقة ولا ناعسة. ما كان بغيوش قدامها نكثروا الهضرة ولا المناقشات. هي كتسمعنا ولكن ما كتجاوبش، غير كتشوف وساكتة. واش كتفهمنا ولا لا؟ الله أعلم.
7: ما شاء الله، مسكينة الحاجة ما هيش ديال هاد المصيبة. ولكن لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله. إوا هادي بلاش كسيس بقوية تعرضت لها.
1: اللي مقلقها كتير لما تزوجت بنتها وما حضرش لها علال وهي متوحشاه، وعلى محل ردت القلبة. هادشي كتب الله.
9: وأشنو ناوي تعمل عمي؟ ما فكرتيش تديها للخارج؟ طب تقدم ويمكن تجبروا لها شي علاج. هناك على الاقل قضيه الشلل يلقاو لها حل.
1: هادشي اللي ناوي نعمل، على ما ترتاح شويه ونوجد الجواز السفر للجلال غادي نديه معانا.
7: ايوا فين ناويين تديوها ان شاء الله؟
1: الطبيب اللي مقبلها هو اللي غادي يشير علينا لين نديوها.
5: راه حلت عينيها لما قلت لها بلي عمي هنا وهو بالحجه ونجوى، ابتسمات وتنهدات. فهمت من الحركات ديالها أنها فرحات بزاف وبغية تشوفكم.
8: مسكينة الحجة، من نهار كانت هي ديما مرة طيبة والعائلة عزيزة عليها، قبح الله الظروف اللي ما كترحمش.
7: الله الله يالله لله، يلا ندوزو نشوفوها، لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: نحاول نشجعوها باش تغلب على المرض، نرفعوا لها المعنويات، نوصفوا لها بعض الحالات ديال الناس اللي وقع لهم كثر من اللي وقع لها، وجاب الله التيسير وتعالجوا ورجعوا كيف كانوا.
1: إياها بنيتي إياها، الله يرضي عليك، محتاجة بالفعل اللي يصبرها ويشجعها على السفر للخارج، لربما تعكسنا وما تبغيش.
9: بالعكس، ما خصهاش ترفض، ما خصهاش تسلم للمرض.
8: وفين السعدية؟ ما شفتها شيء، هي ما بقتش معاكم؟
1: لا لا لا، مشات لبرا، مشات تدبر على شي بنت تعاونها شوية على شغل الدار، حيث ولات مقبلة الطياب، فهمتي؟ وخص لي عون.
7: عندك الحق، الدار كبيرة والحمل ثقيل.
5: يلا الوالدة كتنتظركم.
7: ايه زيدي قدامي يا الحجة، الأمر لله من قبل ومن بعد.
1: ايوا، حتى السفر ديالكم انت اخاي واسرتك الاكادير خلونا نشعروا بالغربه، ما عندي حد من غيركم في هالدنيا الفانيه.
7: كل واحد كيصرف المكتاب، واللي فرق بينا قادر يعاود يجمعنا. سيدي ومولاي،
9: خساره كنت طمع نشوف اختي نجات ونعتذر لها وفي نفس الوقت نبارك لها. ساعه ما كتبش،
1: لما ترجع باخر الشهر هي ورجلها نقترح عليهم يزوروكم في أكادير.
8: زيدي معايا بنيتي، زيدي معايا نشوفوا خالتك الحجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من قايبها، بالحق المؤمن مصاب. زيدي يا بنيتي قدامي، زيدي.

0: صدفه عجيبه هذه. هذه مده باش خبرتك، ما بقيت عارف واش سافرتي واش زوجتي، تقطع الحس ديالك تماما. والغريب انك عمرك ما كتعطي لا عنوانك ولا تليفونك لشي حد.
1: انا في الدنيا اخبارك وخبار فيا، يعني علال وجاكلين وغيرهم من الاصدقاء والصديقات.
0: كيف خليتينا هذه المده ما تغير حتى شيء؟ انت اللي علم الله فين غبرتي، حيت شي حاجه سميتها استقرار ما كايناش في حياتك.
1: كانت حرك كثير. هذا مدح ولا انتقاد؟
0: هو ما هو لا مدح ولا انتقاد، ماشي هذه حقيقتك؟
1: أسيدي كنت، أما الآن فأنا مقبلة على استقرار وهدوء وتحركات ديال من قبل كانت حاجة طبيعية. الإنسانة كتقلب على الهدوء والاستقرار والمستقبل.
0: هذا رائع،

0: ثقافة وعقل كبير متفتح، وفوق هادشي كله مدين لدرجة تجعلني نطمئن كل اطمئنان على ولادي وحياتي معاه.
1: فعلا الاستقامة في الحياة هي المعنى الصحيح للإنسان المثالي. إذن حبيت القديم العلال ما كان غير وهم.
0: أعتقدت أنه فارس أحلامي، لكن سرعان ما طردت من قلبي هالتعلق اللي في الأصل ما عنده حتى فايدة ولا نتيجة. الأخت ماكلين عندها أسلوب استحواذ على القلوب بطرق أنا ما كنت وفرش عليها
1: الإمكانيات المادية. زعما
0: ما بغيتش ندخل معها في معركة ربما نكون أنا الخاسرة في النهاية. أنا إنسانة عملية وكنرفض المعارك الخاسرة.
1: وتبرتي على راس
0: اللي بحكي وجد.
1: يا سلام، هذه فلسفة لبست بها.
0: زوجي المقبل رجل أعمال ناجح من ماليزيا، صفقنا على الزواج في المغرب مع عائلتي، ومن بعد نسافروا للبلاد نقضيوا فيها شهر العسل، وهناك غادي نستقر في كوالالمبور.
1: هنيئا لك، الله يوفقك ويزحم الصوت.
0: شنو اللي ضحكك؟
1: واحد من ثلاثه كنت معاه من امي وجدتي الله يرحمها.
0: حالك سيدي هذا مثله؟
1: كنت معاهم كيقولوا البنات ريح البلادات، وعاد فهمت المعنى الان.
0: زوجي كان سبق له زار المغرب وعجبه بزاف، وقال لي ماشي بعيد يعمل مشروع هناك ونعيشوا جميع في بلادي الحبيبه.
1: الله يوفقك. الوقت كيدوز بسرعه. عاد كي جيت من المطار ودعت علال مشى يشوف امه مريضه، قالت له نص ساعه ويكون في الارض الحبيبه. مطار محمد الخامس.
0: ايه الله يسمح عليا، صرفت خايب بزاف، ولكن الا فكرتي تلقى معايا الحق. لا معنى يتعلق باجنبيه مهما كانت عندها المحاسن الكثيره، كتبقى بنت عمو او لا او لا.
1: القلب وما هوى او لا.
0: ايه معك الحق، هادي معك.

0: ابلتي اسكت.
1: يا ويلي وليت واحل مني الدار، مني باب الدار الشغل مجهد. يجيبوا سيدي شي خدامه اللي تقبل على الاكل باب الدار. اسكت اسكت.
2: علان على سلامتك اخويا.
3: لاباس كيف حالكم؟
2: راه نعاون خويا في الشوانطرة. علاش ما عملتي لنا التليفون تقبلوك في المطار؟
3: ما بغيت نتعب حد معايا، خصوصا ملي قلت لي الوالدة عيانة.
1: غير اسكت، الوالدة مسكينة حالتها حالة.
3: فين هي؟
1: نعسها في الصالة ديالها الفوق.
3: نمشي نشوف اخويا هي الأولى. ما كاين حد في الدار.
1: الوالدة دخل وانت جيت قلت بلاتي. ما طلعت تشوف الوالدة حتى نحكي لك باختصار كل ما جرى وطرى، باش تكون على بال من كلشي.
3: يلا سيدي الله يسمعنا.

0: راني خرجت هذا الوقت غير بزز، جيت نطل عليك ونجيب لك إلا خاصك شي حاجة.
1: كل شي عندي، كثر خيرك، غير انت اللي ناقصني. الدركة تطول عليا وأنا ما مولفتني مش بوحدي.
0: راني وصيت في الفيرما على جوج البنات، وحدة اللي تعاونك على الشغل وتنوسك، وحدة الحاجة في الدار الأخرى.
1: لا يخطك، قول لي مازال حاجة مسكينة ما كتبي ما كتتكلم.
0: مازالك تخليتها
1: الصاب الصاب كون عطاها تسمح لي نخدمها خدامة طول حياتي.
0: هادي صحات طوات ونسيناها. سي دابا مرات الحاجة كمان، وفي هذا العام غادي نديك تحجي معايا في بيت الله الحرام ونسارك، وما نخلي بيت حتى قنت هنا في بلادنا ولا حتى في الخارج. علاه انت عندي سهلة؟
1: ربي ما يحرمني منك. من نهار كنتي وانت حنين وكريم معايا ومع جميع الناس.
0: ايوا غادي تسمحي لي غير اليوم على ما يسافر الحاج عمر ومراته وبنته، راهم جاوا مزروبين. ايوا ونوصي شي ممرضه اللي تقبل الحاجه وانا معك.
1: الله يعاونك وما يكون عندي حاجه بعد.

0: هادشي كله واقع عندنا في الدار وانا ما جيت خبر. انا ما قلت لي والو.
1: اوكي يا مفرسه ما تعاود. النهار اللي سافرتي النهار اللي وقعنا وقع.
0: هي دابا السعديه جازت الوالده على الخير اللي صرفت معاها. وهذاك با مال خلو العقل كيعيب عليا غير انا ما شافت هو اش عملت الدنيا.
1: ايوا المهم كيف طلبت منك دير براسك ما عرفتي والو، لان الوالده مسكينه انت غادي تشوفها راه ما قادره تمشي تطعم.
0: نشوفها هو الاول بعدها.

0: أحياني الخبار يجيبوه سوالة. أنا كنت كنتبع النظرة ديالو ليها قبل حتى ما يتزوج، وعيات في الحزة كنقولها سوفي الكسي حل هاد البنت السعدية اللي معك في الدار.
1: الله يهديك، هادشي عندك غير ظنون، وإن بعض الظن إثم. كون كان الحاج عينو فات السعدية كنت جوج بها هادي شحال، ما ينوض شي يجوج على يديه، وراه معتبرها في منزلة بنته. أحياني عليكم ثم العيالات ديما مشاكات.
0: الصدمة اللي وقعت للحاجة ما جاتها غير من السعدية، وما زالت وقفوا على كلامي. الرجال ما فيهم ثقة، وهي غزالة دياماندا كانت تحرك قدامه غير إلا هي شابلة.
2: هي شابلة
1: أحياني
2: عليها من اللي كان قولك نوض نشوفك في خدامة تعاونك على الشغل في الدار، كتقولي لي لا لا لا على لحماقي.
1: أخليك من هذا الظنون ونعلي الشيطان.
0: مصاب غير تدوي.
1: شكون هي؟
0: أويلي استغفر الله العظيم، على شكون هي الحاجة؟ لما تدوي وتتكلم عاد غتعرف من فين ومن غرفتها.
3: إيوا مازالين ما غاديش توجدوا راسكم، ما غاديش نمشيو لدار عمي.
1: بلاتي يا بنتي غير واحد السويعة عافاك، راني سقت اللي قلتها في هاد الدار، واخا جبرناها مغبرة ما كاين باس. ذكرياتنا هنا ماشي سهلة عليا.
3: سربي وراسكم.

0: نسيت معي البريسة ماما وما نخلي بك حتى طبيب. لازم ما تنسي هناك عندي اللي يوقف معايا ويساعدني حتى تبري إن شاء الله.
1: لا وليدي حسن دولية في آخر يامي هو من اللي انتو حسك يجبرك حتى يا ما تقدر يا وليدي تعرف حالك حسك ومن الوقع اللي وقع حاجة واحدة اللي كانت تتألمني هي الموت وما نشوف. لكن دابا حمدت الله وشكرته اللي يشتق قبل ما نشوف.
0: بعرك الله ما تقول هذا الكلام انت نظر ان شاء الله تبراي وتعيشي وتفرح بولادي.
2: وليدي وصافي صافي الله يهديك. اوكي حسن عليك.

0: عبرة. وانا يا وليد واغلط واكبر عقاب منه خليه مع ضمير يعد وعلى وجه كومة وليدتي وعلى وجه العشرة الطويلة والعش ديالكم اللي ما بغيتو فيه. اصبر اصبر انتو ما هما فضلي وراس مالي وباكم لهلي حافي كان مسكين مع دور
1: شنو هضر عندك الوالدة هاد القلب الطيب ديالك انت تشتي كنوصلك
0: مع دور لانني كنت كنت جاهز فيكم كيف عايشين شنو خصكم شنو ناقصكم وغمرني ما فكرت باللي باكم حتى هو بحالكم طفل كبير

0: أنت والدتي تعبت بزاف.
1: صافي صافي ماما فهمتها، ما يكون غير خاطر غادي نطبق داك الشيء اللي قال لي جلال بالحرف. أنا ما فراسي ما نعاود، وانتي بما خلاتك ما كتهضري ما كتكلمي. مفهوم؟ ارتاحي دابا بحالك وحاولي تنامي.
0: لا لا لا لا وليدي لا عندي معاك، انت عاد جيتي وانا متوحشتك، بقى معايا واحكي لي على حياتك بلا الغربه.

0: سيدي مولاي الخير. وتحت انت باغي تخرج لي عقلي.
1: الله يهديك يا هاد المرة. اش وقع في الدنيا؟ جات لعندي بالاجل وطلبات مني تمشي للبحر مع ولاد عمها. اش فيها من عيب؟
0: ايوا هذاك هو الدبوه العيب. بالحق هذيك الزغبية قليلة النفس اللي حاطه لينا من اخر نفسها تدي ويكون عندي معاها خلاصه.
1: اه المراه مريضه والحاج غير كالف ودايخ. انا في عرق بلا فضيحه بلا تشوه. اليوم في الليل نباتوا في ظهرنا وغدا ان شاء الله مع النبورين قبطوا الطريق مع الله وقادر. ايوا صبر صبر يا الحاج. انا نزوج فيك ندير الناس فضيحه. انا في عرق.
0: الويله الاخرى بكات منها وضحك عليها بكابيلات ديال زوج الريال. نسات نسيتينا كل شيء واخا ما بقى بيناتهم حتى حاجه.
1: بيناتهم الدم يهديك الله. وكثر من هاد الشيء راهم مازال في حكم المخطوبين. خليهم كل واحد يقول ما عنده ويتناقشوا وحتى الا كتب الله وتفارقوا يبقاو حباب وخوت ماشي عديان.
0: ايوا مزيان عليا مخطوبين هذاك النهار هو اللي ما يفرحوا فيه.

أخلي الاعتذار في الحياه، وكذلك لا تحاول تبحث على ألفاظ من زمان. أنا أستعد لكل العهود والوعود اللي كنت بيها.

على وش الفشل وضعت بيني وبين نفسي خطة للرجوع لأرض الوطن. صدقيني يا نجمة، صدقيني هذه هي الحقيقة. وضعت أمامي كل إمكانيات من كتب معلومات هيئة لجميع الظروف لمزيد من المعرفة والوعي، وكانت هي اللي اخترت بنفس الهدية اللي قلت لك معي العام اللي فات، حيت عارفاني خاطب، كنا مجالين يا أصدقاء. يمكن نوعية الصدقة تختلف من مجتمع لمجتمع آخر، ولكن تقريبا هذه هي الحقيقة.

0: حلف ضيفة أو عابرة سبيل.
1: هكذا كيف بالشعمار لما كيف ضيف في البلاد تكتفي في بداية زاوية صغيرة زعما مركز انطلاق في الغزو التاسع.
0: كلها سنوات قليلة ولازم ما نكملش.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مجيان
0: نعيم الشرقي
1: محمد أحمد البصري
0: المحجوب الرازي
1: رشيد الحراق
0: صفية الزياني
1: أحمد النادي
0: السعيدية العذراوي
1: عبد الله العمران
0: بن عبد الله الجندي
1: محمد رشدي
0: محمد خدي
1: حسن مكياس
0: بشرى عوينتي
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاتي
0: حميد زيان
1: الحسين الحايل
0: علي جمال.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولوا الساق من اللي جاني رحيم الله ومن زار

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.

0: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا شوي، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. مستمعين الأفاضل، تناولنا في الحلقة الماضية حديثا عن نقد الصحيفة الظالمة، تلك الوثيقة الجائرة التي أرادت قريش بها أن تحاصر الدعوة وتخنق أنفاس الحق، فإذا بالله سبحانه يجعل كيدهم في نحورهم، ويبدل بعد الشدة فرجا وبعد الحصار انفراجا. واليوم نطوي صفحة لنفتح صفحة أخرى من صفحات السيرة المشرقة، نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت القلب، عالي الهمة، يحمل رسالته إلى الناس، ويعرض الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، يلتمس للحق قلوبا تعيه، وللنور أرواحا تهتدي به. إنه مشهد عظيم تتجلى فيه معاني الصبر وسمو العزيمة وحسن التوكل على الله. فلنصغي معا مستمعي الأعزاء إلى هذا الفصل المضيء من سيرة خير البرية.

صلى الله عليه وسلم، لعلنا نخرج منها بزاد من الإيمان ونور من اليقين. فالسيرة النبوية مدرسة تهذب النفوس وتزكي القلوب. نعم، نقرأها فنلمس سنن الله في تدبير الأمور، ونبصر كيف يثبت أهل الإيمان ويعلى شأنهم، فتطمئن بها القلوب ويرسخ فيها اليقين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبقدر ما نقبل عليها تدبرا وفهما وتدريسا، يزداد إيماننا ويصفو يقيننا، ونمضي على الدرب ببصيرة نيرة ويقين لا يتزعزع. نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على خطاه ونستمسك بهديه، فنجد فيه نورا يهدينا وسبيلا يبلغنا مرضات الله. مستمعين الأفاضل، لما ضيقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وآذت أصحابه، وسعت في صد الناس عن سماع الحق، لم يتوقف صلى الله عليه وسلم عن بلاغ رسالته، لأنه يعلم أن هذه الدعوة أمانة من الله، امتثالا لقول ربه عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينتظر الظروف المثالية، بل كان يصنع من المحن فرصا ومن التضييق أبوابا جديدة للنور. وكان موسم الحج يومئذ يجمع قبائل العرب من شتى الأنحاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميدانا فسيحا للدعوة، فكان يخرج إلى منازل القبائل ويدخل على الوفود ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم واضحة، شعارها التوحيد وغايتها فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. ولم يكن يطلب صلى الله عليه وسلم من الناس مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سيادة، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا يظهر أن الرسالة لم تكن مشروعا شخصيا للرسول الأكرم، بل هداية للبشرية لها. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقد عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصع، فقالوا له: إن نحن بايعناك ثم أظهرك الله، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأعرضوا عنه، لأنهم أرادوا الدنيا قبل الهدى. وهنا نفهم قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني شيبان بن ثعلبة، وكان فيهم رجال من أهل الرأي والحكمة، منهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة، فأعجبوا بكلامه، ولكنهم قالوا كذلك: إنا بيننا وبين فرس عاد، ولا نريد أن ننقضه. فانصرفوا. وهكذا يعرف بعض الناس الحق، ولكن يحول بينهم وبين اتباعه خوف المصالح. ومن أشد ما يؤلم في هذا الحدث من أحداث السيرة أن أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم، فإذا دعا الناس قال: لا تصدقوه. وفي هذا تتجلى سنة الصراع بين الحق والباطل. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل ظل يعرض دعوته عاما بعد عام، وينتقل من قبيلة إلى أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
ثم جاء الفرج من حيث لا يحتسب الناس، ففي أحد المواسم لقي النبي صلى الله

0: عليه وسلم نفرا من الخزرج من أهل يثرب، منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعوف بن الحارث، فجلسوا إليه فتلا عليهم القرآن فوقع نوره في قلوبهم، وقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي كانت تهددنا به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فآمنوا به ورجعوا إلى يثرب دعاء يبلغون أهل يثرب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ تحول عظيم في التاريخ. فبعد هذا اللقاء جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة، ثم قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة. وهكذا يعلمنا الله تعالى أن الثمرة الكبيرة قد تبدأ ببذرة صغيرة، وأن الفرج قد يخرج من أبواب لا يتوقعها أحد. مستمعينا الكرام، إن هذا الحدث يربينا على أن الدعوة إلى الله بالخصوص لا تعرف اليأس، وأن لكل جهد ثمرة، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، والنور يولد من رحم الظلمات، وأن من صدق مع الله بلغه الله غايته. فلا تحتقر كلمة حق، ولا تستصغر جهدا صالحا، فرب كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة من خيام الحج غيرت مسار أمة إلى يوم القيامة. وفي الختام، مستمعي الكرام، تتجلى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود عظمة هذا الدين وصدق حامله وثبات دعوته. دعوة لم تبنى على إكراه ولا سلطان، وإنما قامت على البلاغ المبين كما أمر الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق القلوب ويخاطب العقول، لا يثنيه صد ولا يوقفه أذى، مستمسكا بوعد ربه، واثقا بأن الهداية بيده وحده جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت كلماته صلى الله عليه وسلم نورا يسري في الآفاق، حتى أثمرت تلك اللقاءات رجالا حملوا راية الإسلام ونصروا الدين وبدلوا وجه التاريخ، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وما أحوجنا، مستمعي الكرام، اليوم إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة أمانة، والبلاغ رسالة، والصبر سبيل، والعاقبة للمتقين. فصلى الله وسلم وبارك على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبيك، السائرين على سيرته، المقتفين أثره في السر والعلن، وارزقنا صدق الاتباع وحسن الاقتداء، وثبتنا على سنته حتى نلقاك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مستمعي الكرام، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم: برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية

عن بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فلأنت من خلق الجمال وأشهد، وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا، فلأنت من

0: في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم عبر هذا الأثير العطر في حلقة جديدة من برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بكم في روضات السيرة النبوية الزكية، سيرة من أشرقت به الدنيا بعد ظلمتها، واهتدت القلوب بعد حيرتها، واستقامت الحياة على هديه بعد اضطرابها. جعل الله في سنة سيد المرسلين نورا للعقول ورحمة للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات. وما أحوجنا اليوم مستمعي الأفاضل إلى هذا المعين الصافي، نرتوي من هديه ونستضيء بنوره ونجد فيه مخرجا من ضيق الحياة وفتنها، لنبلغ الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل الإيمان. فهلموا مستمعي الأفاضل، نقبل على سيرته صلى الله عليه وسلم بقلوب محبة وأرواح مشتاقة. فما خاب من جعل سيد الخلق قدوته، ولا شقي من سار على سنته واهتدى بهديه. ترافقكم فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. أيها المستمعون الأفاضل، تناولنا في لقائنا السابق موضوع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجليل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسانية، إذ انتقل العالم به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية، وابتدأت به رسالة السماء الخاتمة التي أراد الله لها أن تهدي البشر إلى سواء السبيل. وقد كان نزول الوحي إيذانا بميلاد أمة جديدة تقوم على الإيمان والعدل والرحمة، غير أن كل دعوة إصلاحية تواجه في بدايتها مقاومة من أهل المصالح والأهواء. ولذلك لم تقف قريش موقف المتفرج أمام انتشار الإسلام، بل قابلته بالإنكار والعداوة، ثم تجاوزت ذلك إلى تعذيب من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة ردهم عن دينهم وكسر إرادتهم وإطفاء نور العقيدة في قلوبهم. ومن هنا مستمعي الأفاضل، ننتقل في درسنا اليوم إلى الحديث عن نماذج من

الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم، لنقف على صور مشرقة من الثبات والصبر، ولنرى كيف صنع الإيمان من أولئك المستضعفين رجالا عظماء ونساء خالدات الذكر. صبروا على البلاء فنالوا شرف الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، إن دراسة سير الصحابة المعذبين في صدر الإسلام ليست مجرد سرد لأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هي وقوف أمام مدرسة تربوية عظيمة تظهر قيمة العقيدة حين تستقر في القلوب، وتكشف أن الإيمان الصادق لا تزيده الشدائد إلا رسوخا. نعم، لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الألم مهما اشتد فإنه زائل، أما رضوان الله وثوابه فباق لا يزول. ولذلك ثبتوا أمام التعذيب وصبروا على الأذى حتى صار صبرهم منارات تهدي الأجيال بعدهم. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أبرز النماذج الخالدة في الصبر والثبات أولا بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف، فلما أسلم اشتد غيظ سيده فأخذ يعذبه أشد العذاب، فيخرجه إلى صحراء مكة في وقت الشداد الحر ويطرحه على الرمال الملتهبة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره ويأمره أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا رضي الله عنه مع ما ناله من ألم وعذاب لم يتزحزح عن إيمانه، ولم ينطق إلا بكلمة واحدة صارت رمزا للثبات: أحد أحد. فكان جزاؤه بعد صبره وثباته أن سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتراه وأعتقه، ثم رفعه الإسلام بعد ذلك حتى صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الصوت الذي يصدح بالتوحيد في المدينة، بل صعد يوم فتح مكة فوق الكعبة المشرفة يؤذن بعد أن كان بالأمس تحت الصخرة يعذب. ثانيا آل ياسير رضي الله عنهم، وهم ياسير وزوجه سمية وابنهما عمار، وكانوا من المستضعفين الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم، فصبت عليهم قريش صنوف التعذيب وسامتهم ألوان الأذى ليتركوا الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيواسيهم ويثبتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسير فإن موعدكم الجنة. فأما سمية رضي الله عنها فقد ثبتت حتى استشهدت، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وأما ياسير فمات على الإيمان صابرا محتسبا، وأما عمار فقد ناله من العذاب ما ناله، ثم بقي من خيرة الصحابة بعد ذلك. وجزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. وهل بعد الجنة من جزاء؟ ثالثا خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فلقي من المشركين أذى شديدا حتى كانوا يضجعونه على الجمر المتقد، فلا يطفئ النار إلا شحم ظهره من شدة الاحتراق. ومع هذا الألم كله لم يرجع رضي الله عنه عن دينه، بل ثبت وصبر، وكان جزاؤه أن عاش حتى رأى الإسلام قد انتشر، ورأى دولة المسلمين قائمة، فعلم أن الصبر وإن طال

0: فإن عاقبتهم النصر والتمكين. رابعاً، زنيرة الرومية رضي الله عنها. أسلمت زنيرة وكانت أمة ضعيفة، فتعرضت للتعذيب الشديد من المشركين حتى فقدت بصرها من شدة ما أصابها. فقال المشركون: إن اللات والعزى أصابتها. فقالت المؤمنة الصادقة: ما فعلتا شيئا، وإنما هو ابتلاء من الله. فرد عليها الله بصرها، فكان ذلك آية على كرامة الثبات، ودليلا على أن الله لا يضيع أجر أولياءه. ثم اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. مستمعي الأفاضل، العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم: أولا، العقيدة أغلى من الجسد. نعم، لقد أدرك الصحابة أن الإنسان قد يفقد المال أو الراحة أو الجسد، لكنه إذا فقد دينه خسر كل شيء. ثانيا، الصبر طريق التمكين. فما ناله الصحابة من عز بعد ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة صبر طويل. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثالثا، الابتلاء سنة ماضية. فكل من أراد السير في طريق الحق فليعلم أن الطريق ليس خاليا من العقبات. رابعا، ضعف الوسائل لا يعني ضعف المبدأ. فقد كان الصحابة مستضعفين لا يملكون قوة مادية، لكنهم ملكوا قوة الإيمان فانتصروا في النهاية. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث عن الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم ليس حديثا عن الماضي فحسب، بل هو حديث عن قيم خالدة يحتاجها كل زمان: الصبر والثبات واليقين والتضحية من أجل الحق. إن في صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم عبرا تهز القلوب وتوقظ الأرواح. فقد أثبتوا أن الإيمان ليس دعوة قال، بل حقيقة تفتد بالآلام ويقين يثبت عند المحن. علمونا أن من صبر لله رفعه الله. فبلال كان تحت الصخرة يعذب، فأصبح فوق الكعبة يكبر. وسمية سقط جسدها في الأرض، وارتفع ذكرها في السماء. وعلمونا أن الباطل وإن تجبر ساعة فمصيره الزوال، وأن الحق وإن تألم أهله فعاقبته العز والتمكين. فإذا كانوا قد صبروا على السياط واللهيب ليحفظوا دينهم، فأحرى بنا مستمعي الأفاضل أن نصبر على الطاعة ونثبت أمام فتن زماننا. رضي الله عنهم تألموا ليبقى الإسلام، وصبروا لنعيش نحن في أنواره بسلام. فجدير بنا مستمعي الأفاضل أن نستحي من ضعف صبرنا أمام ابتلاءات يسيرة تمر بنا في حياتنا، إذا تذكرنا طبعا ما صبر عليه أولئك العظماء. مستمعي الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وجميل الصبر والثبات على الحق، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حنا اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: عليه وسلم.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
9: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
10: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وطابت لحظاتنا جميعا، تلك التي نقضيها بمعية الجلال وضروبه وبرفقة الجمال وصنوفه، وفي كل المحيط الرباني الذي يهب الصور نورا ويرشدنا بالنور إلى أنواره والدلالات الجلالية والجمالية في كل إشارة من هذا الملكوت الرائع المتناهي. فسبحانك اللهم يا ذا الجلال والإكرام.

كان ثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. وذات يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأة تغتسل وأطال النظر إليها. أخذته الرهبة وخاف أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فلم يعد إلى النبي ودخل جبالا بين مكة والمدينة ومكث فيها قرابة 40 يوما. فنزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أن رجلا من أمتك بين حفرة في الجبال متعوذ بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي: انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن، فليس المقصود غيره. فخرج الاثنان من أنقاب المدينة فلقيا راعيا من

من رعاة المدينة يقال له زفافة، فقال له عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال يقال له ثعلبة؟ فقال: لعلك تريد الهارب من جهنم. فقال عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه كان إذا جاء جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجددني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه نريد. فانطلق بهما، فلما رآه عمر غدا إليه واحتضنه، فقال: يا عمر، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال عمر: لا علم لي، إلا أنه ذكرك بالأمس فأرسلني أنا وسلمان في طلبك. قال: يا عمر، لا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة. فابتدر عمر وسلمان الصف في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، يا سلمان، ماذا فعل ثعلبة؟ قال: هو ذا يا رسول الله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فحركه وانتبه، فقال له: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: ذنبي يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ذنبي أعظم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل كلام الله أعظم. ثم أمره بالانصراف إلى منزله، فمر من ثعلبة 8 أيام، ثم أن سلمان أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة؟ فإنه لما به قد هلك. فقال رسول الله: قوموا بنا إليه. ودخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع رأس ثعلبة في حجره، لكن سرعان ما أزال ثعلبة رأسه من حجر النبي، فقال له: لما أزلت رأسك عن حجري؟ فقال: لأنه ملآن بالذنوب. قال رسول الله: ما تشتكي؟ قال: مثل ذبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. قال الرسول الكريم: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصاح صيحة بعدها مات على إثرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وكفنه، فلما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يمشي على أطراف أنامله، فلما انتهى الدفن قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما نزل من الملائكة لتشييعي.

حضرات السادة، قد يكون من اللغو أن نعلق على هذا الموقف، عفواً هذه القصة، عفواً هذه الملحمة، فهي ملحمة بكل المقاييس، بل هي الروعة والعلاقة الرائعة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين الرسول وصحابته. وها هنا تكمن آليات الجمال والجلال، بصماته المفضية إلى الدهشة وإلى التساؤل الإنساني المشروط حين يحار الفهم والأدوات المفاهيمية.

وها هنا بالضبط تنجلي الدهشة بحضور الجلال، ففيه الفصل والأداة الموصلة إلى الإدراك أو العلم اللدني. تمرد الصحابي على المؤشر الضابط في طريق الغواية معتقدا أنه المجال المطلوب، وعاد في توه إلى بوصلة الانضباط، وها هنا أيضا موجهات الجمال في التعامل مع الله وتسخير الذات لتبدأ معارج التزكية، بل معارج التطهير النفسي، وهكذا رآها الصحابي الجليل. إن الجمال هنا تمظهر في التلقي، وتمظهر في تصريف هذا التلقي من الله عز وجل ومن توجيه الرسول عليه السلام. كل يتأثر بقدر جمال تلقيه، فما صنعته الآية الكريمة في ذات يث ثعلبة قمين بأن يجعل الدهشة كبيرة عنده، لأنه أدرك المعنى وقارنه بقدرة النفس على التمرد على التلقي، فجلدها اعتقادا منه أنها النهاية وأن الغواية كبيرة، ولكن التوازن هنا يخلقه الجلال الإلهي في آخر لحظة. لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا، لقيته بقرابها مغفرة. وتبصمه اللقطة أو المشهد النهائي جزاء لتوبة ثعلبة، لحظة تشيع الملائكة لثعلبة وانخراطهم في هذا المشهد الرباني الرائع.

0: أيها المستمعون الأفاضل، ما من شيء أجمل من تناغم الذات مع التوجيه الرباني، وما من جلال أعظم من جزاء الله للعبد على الانخراط الكلي والإذعان في هذه اللحظة بالذات. تنفلت آليات المنطق الدنيوي ليظهر حضور الجلال الذي يفوق العقل وقدراته، فالجزاء يصير كرما بلا حدود، والعطاء يصير سيلا جامحا، والسخاء يصير لغة دافقة، والرضا بهذا الزخم يصير دهشة وشكرا وحمدا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي المعادلة إذن: حسنة زائد حسنة تساوي وقاية. ما أبسطها وما أجلها في نفسي الآن، وكل حسنة وأنتم أقرب إلى الجمال والجلال. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بحبك برحمتك رحمني، خايفة من عذابك في قبر تمحني، يا توابق اسبابك برحمتك رحمني،

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لـ SNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذه فدو سعة ودو حرج فلا رب تمافض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو

فعلى مركوزتها فعوجين. شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فعوجين. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجين.

يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضية لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن

واضح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا. ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك فحسب، بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة. وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه، بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية. فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم، يستخدم مصطلح السلامة العقلية للإشارة إلى عدم وجود اضطرابات نفسية لديهم. كما يمكن أن تنعكس الأدوار حيث تكون علاقات البشر والعوامل المحيطة بهم، بالإضافة إلى مدى صحتهم الجسدية والروابط الشخصية، سببا في وجود اضطرابات في الصحة العقلية أو زيادة تأثير المشاكل النفسية في حال وجودها مسبقا. يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط، لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية. وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جدا للصحة النفسية والعقلية، وينمي أيضا من القدرة على التواصل بشكل جيد، وله دور مهم فيما يلي.
أنه يساعد في بناء الشعور بالانتماء ويعزز من تقدير الذات. يتيح فرصة جيدة لتبادل الخبرات الإيجابية وتطويرها. كما أن التواصل المستمر مع الآخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية. من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء الصحة النفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعي الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين الصحة النفسية، فهي مفيدة جدا للصحة بشكل عام، ولها دور مهم في تحسين الحالة النفسية، لأنها تساعد في التخلص من المشاعر السلبية بشكل كبير، كما أنها تفيد أيضا هي الأخرى فيما يلي. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس، وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية في الدماغ وتقلل من القلق النفسي. من بين أيضا الأمور الإيجابية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية هو تعلم مهارات جديدة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير أيضا في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال زيادة القدرات بشكل عام وتطوير الجانب الشخصي وتعزيز الإحساس بالمسؤولية وتقدير قيمة الوقت، وأيضا إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي.
فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا. لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية، مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو الأحداث التي تحصل معه أو العالم من حوله. لأن الاهتمام باللحظة الحالية يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية، ويسمى هذا التصرف بالوعي أو اليقظة، وله دور مهم في الاستمتاع بالحياة وفهم الإنسان لنفسه بشكل أدق والتعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل إيجابي، وتجعله يدرك الأحداث التي تجري من حوله بشكل أفضل. وهذه بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية. هناك العديد من العادات والنشاطات التي من شأنها دعم الصحة النفسية وتحسينها، نذكر منها: تخصيص وقت كل يوم للبقاء مع العائلة، مثل تناول الطعام أو الحديث معهم. الخروج مع الأصدقاء الذين لم يتم رؤيتهم منذ فترة بعيدة. الابتعاد عن التلفاز والخروج للتعامل مع الآخرين أو أداء نشاط معين. القيام بأعمال تطوعية لأي مستشفى أو مجموعة مجتمعية. إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة. تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة. تحمل مسؤولية جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل. التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة. وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك. جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم. وتوفير التعليم أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم. وأخيرا، إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها، وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى لكم تحيات دوشا بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا. اليوم تحل ذكرى تأسيس الأمن الوطني مديرية الأمن الوطني، وهي مناسبة للحديث عن الانخراط الثابت لهذه المؤسسة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم في مسلسل متواصل من التحديث والتطوير الذي يتوخى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل. جرى توقيف متطرفين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي بكل من ميدلت واليوسفية، وتمكنت من ذلك مصالح الشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ويبلغ من العمر كلا الموقوفان 19 عاما. بلغ للمكتب المركزي لأبحاث قضائية ذكر أن الأبحاث والتحرية الأولية المدعومة بعملية تتبع الأمني أظهرت أن المشتبه فيهما قاما بمبايعة أمير مزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، كانت تسعى إلى المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. جاء في بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة، جاء في البلاغ أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة انطلقت يوم أمس 15 مايو، وستدوم إلى 13 من الشهر المقبل شهر يونيو. دوليا، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في الحرب الدائرة بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلية لمدة 45 يوما، وذلك عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن رغم تصاعد العنف أخيرا في الحرب والانتهاك الصارخ للهدنة بالغارات والتحركات الميدانية الإسرائيلية. أما من الجانب الإيراني، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه تلقى رسائل من واشنطن تدعم استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، مضيفا أنه منفتح على مساعدة من بكين. زار فريق من خبراء البنك الدولي فنزويلا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أن جددت كاراكاس والهيئة المصرفية التي تتخذ في واشنطن مقر العلاقة في أبريل، ووفق ما أعلن عنه البنك الدولي في بيان له الذي ذكر فيه أن نائبة رئيس البنك لشؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قادت وفدا التقى الرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز وفريقها الاقتصادي. وأدى تجديد العلاقات بين كاراكاس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي كانت مجمدة منذ العام 2019، أدى تجديد العلاقات هذا إلى فتح الباب أمام دعم مالي محتمل لفنزويلا إذا طلبت الحكومة الفنزويلية ذلك. انتهى الموجز، يومكم سعيد.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين. انتقيد،
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
4: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجدور.
5: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
6: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
7: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
8: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. سجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. سجل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل تركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا مجد.
2: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
4: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
3: مع SNRT Live، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحل اليوم السبت 16 ماي الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم، وذلك في إطار مسلسل متواصل من التحديث والتطوير الذي يتوخى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل الذي يتلائم مع أرقى المعايير الدولية. ويشكل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي ركمتها المديرية العامة للأمن الوطني، لا سيما تنزيل الجيل الجديد من الإصلاحات الرامية إلى ضمان الأمن وتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، فضلا عن إبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني وتطوير بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة وشرطة القرب والإنتاج المشترك للأمن. ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، انعقد أمس الجمعة اجتماع حضره مسؤول ووسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنة والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. دعا المغرب أمس الجمعة أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى اعتماد مقاربة إفريقية مندمجة في مجال الأمن البحري ترتكز على متطلبات السلم والأمن والتنمية. وشدد الوفد المغربي خلال اجتماع للمجلس خصص للجهود المبذولة من أجل تفعيل القوة البحرية العملياتية المشتركة لمكافحة القرصنة في خليج غينيا، على أن الفضاءات البحرية الإفريقية أصبحت اليوم مجالات استراتيجية للسيادة والتجارة والربط والتنمية، وأن تأمينها يظل شرطا أساسيا لاستقرار وازدهار القارة، وحذر من تطور التهديدات التي تستهدف المجال البحري الإفريقي، لا سيما القرصنة البحرية والإنجاز غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن الهجمات التي تطال البنيات التحتية الاستراتيجية وخطوط الملاحة التجارية البحرية خصوصا في خليج غينيا. صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء أمس الجمعة بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. وحسب معطيات هذا المخطط التي تقدمها أو تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون سقي الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43 مليون درهم، منها 36 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة، هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 16 ماي نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية، كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب لأحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى وكذا غرب الواجهة المتوسطية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط ثلوج في قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى

0: قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان لهائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وهائجا جنوب طرفاية.
1: ده وقتنا يالتنا، العودة حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
2: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
3: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لنوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
4: ذا وقتنا، وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma، وملي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجدور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13

0: يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبي دار. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة. سعيد أن أستضيف ضمن هذه الحلقة ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركب التكوين المهني بالداخل الذي يضم مؤسستين: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الإستاو والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة ومدينة المهن والكفاءات، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاشي الشغل. وطبعا نشير في البداية بأن هذه من المؤسسات اللي عندها الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا له يتم الحديث عنه في معرض الحوار فيما يخص هذه المسألة. وباسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذة منيا قجيدة بصفتها مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة. مرحبا بك الأستاذة منيا.
2: السلام عليكم. شكرا سي أحمد، وأولا بغيت نشكر الإذاعة ديالكم على هذه المبادرة القيمة اللي غادي تساهم في تقريب خدمات التوجيه من التلاميذ في جهات الدخلة والذهب. وكنعاود نشكركم، وإن شاء الله ما تكونش هذه هي آخر
1: إن شاء الله أكيد. وأنا كنحييك تحضرين وأنت كلك حماس من أجل إن شاء الله أنك تساهمي في هذه التوعية ديال التوجيه. طبعا بنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور السيد أو الأستاذ حسام صدقي بصفته مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءة بالداخلة. مرحبا بك سي حسام.
3: شكرا سيد أحمد، أسعد الله صباحكم، وتحية طيبة لكم وللحضور والمستمعين الكرام. أشكركم كذلك جزيل الشكر على الاستضافة القيمة وعلى هذا البرنامج الثمين من أجل مساعدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة وادي الذهب من أجل اختيار مناسب وملائم لهم.
1: صحيح، واختيار سليم يعني أن المسار كيكون موفق وناجح، وهذا على خصصنا هاد البرامج عبر أثير إذاعة الداخلة. وياك مستمعتنا الكرام نقربكم أكثر من مؤسسات تكوين المهني بالجهة، وبصراحة كنحييو الأطر الإدارية والتربوية وكل من يدعم هاد المؤسسات ديال التكوين المهني بالجهة، لأن بصراحة هي مفخرة لجهتنا. طيب، لنطلب من ضيفي الكريمين أنهم في البداية يعطيونا تعريف موجز وطبعا مركز بهذه المؤسسات اللي كيمثل كل واحد فيهم، خاصة على مستوى أهداف التكوين، تخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. طبعا نبدأ بالأستاذة مونيا.
2: شكرا سي أحمد. أول حاجة غادي نبدأ بها هي تعريف مقصد المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل هو واحد المكتب اللي أحدث سنة 1974. الهدف الأساسي دياله هو تكوين وتأهيل موارد بشرية في مختلف المجالات المهنية والتقنية بهدف تلبية حاجيات سوق الشغل ومساهمة في تنمية الاقتصاد للبلاد. فكما كنعرفوا أن المكتب التكوين المهني كيشرف على مجموعة من المؤسسات في مختلف جهات المملكة، كما هو الحال بالنسبة لجهات الداخلة والذهب اللي كتضم كما ذكرت يا أستاذ أحمد ثلاثة ديال المؤسسات ديال التكوين المهني: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة اللي غنتكلم عليهم أنا بصفتي مستشارة في التوجيه في المركب، وسي حسام إن شاء الله غادي يكمل مع المؤسسة الثالثة. فبالنسبة لهاد جوج ديال المؤسسات اللي هما تابعين كما قلت المؤسسة التكوين المهني هما ليستا، نحاولوا اننا ندويو
1: مزيان تديك الاختزال باش كيعرفوا من الناس
2: الوليدات هنايا عارفين عارفين دوك لي زابريفياسيون
1: تاع حنا بداك الحروف الاختزاليه لابريفياسيون
2: ليستيا اللي غادي نعطي لوكاليزاسيون ديالها اللي هي كاينه في الرحمه في حدا الرومبون ديال السلام اكزاكتومون وقدام الاعداد الثانويه ديال
1: قدام تقريبا مؤسسه
2: هي مؤسسه اللي قديمه فبالنسبه
1: وطبعا تم اعاده التهيئه ديالها عمرانيا ولات بواحد الجماليه اكثر
2: فهي مؤسسه اللي كتضم مجموعه من الشعاب والمستويات. فبالنسبه للشعاب واش ممكن
1: لا مزيان بالعكس هذه الحلقه نوضحوا لان الاسر محتاجين هذا التوعيه.
2: بالنسبه لهاد المؤسسه اللي كما قلنا كاينه قدام ثانويه الفتح باش الوليدات يكونوا عارفين
1: اكزاكتومون
2: كاين فيها بزاف المستويات كنبداو من مستوى التخصص حتى المستوى التقني المتخصص. غنبدا بمستوى التخصص. بالنسبه للمستوى ديال التخصص واحد المستوى اللي خص التلميذ يكون عنده سادس ابتدائي. بالنسبه للشعبه اللي عندنا
1: يكون
2: هي
1: كمل او لا عنده حاصل على شهاده ابتدائيه
2: يكون كملها سواء انه يكرر او لا يفصل. المهم انه يكون كمل دوز الامتحان الموحد ديالو ديال السنه السادسه ابتدائي.
1: نعم.
2: الوغ بالنسبه لهذا المستوى عندنا فيه واحد الشعبه اللي هي ليكتريسيتي دو باتيمون. هذه الشعبه الاولى كاينه شعبه وحده في هذا المستوى. غادي ندوزو للمستوى الثاني اللي هو مستوى ديال كاليفيكاسيون او التاهيل. بالنسبه للتاهيل عندنا فيه جوج ديال الشعب كاين ليكتريسيتي وكاين لا ميكانيك يعني جوج ديال الشعب.
1: وهادو الشروط ديال
2: بالنسبه للشروط ان التلميذ يكون حاصل يكون كمل السنه الثالثه اعدادي كما قلت ماشي بالضروري انه يكون نجح فيها سواء انه نجح سواء يكرر او لا يفصل انه يكمل يكون دوز الامتحان الموحد. الوغ بالنسبه غادي ندوزو للمستوى الرابع اللي كاين في هذه المؤسسه اللي هو المستوى التقني. بالنسبه للمستوى التقني الا قلنا مستوى تقني نيفو باك هادشي باش معروف بنيفو باك. التلميذ خصو يكون كمل السنة الثانية بكالوريا ديالو سواء أنه نجح أو لا ما نجحش. يقدر يدفع عندنا مجموعة من الشعاب كاين التبريد الصناعي كاين ليكتريسيتي كاين المساعد الإداري هادو هما الشعاب اللي كاين. الوغ بالنسبه للتقني المتخصص واللي ضروري ان التلميذ يكون حاصل على شهاده البكالوريا بالنسبه لهذا المستوى.
1: وعندها شعاب معينه ولا الشرط ان تكون عندها البكالوريا؟
2: البكالوريا زائد شعبه معينه. كاينين مجموعه ديال الشعاب اللي كيدفعوا ليها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه وكاينين مجموعه الشعاب اللي كيدفعوا لها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا ادبيه ايتترا. الوغ بالنسبه للشعبه الاولى اللي هي كتستقبل جميع انواع البكالوريات اللي هي تسيير المقاولات. بالنسبه للمده ديال الدراسه في هاد الشعبه هي عامين ونص. الوغ كيما قلنا انها كتستقطب جميع انواع البكالوريا.
1: وبغيتك استاذه منيا باش يعرفوا حتى الناس ان راه عدد المقاعد راه محدود
2: بيان سور. فكيما قلت راه مكتب التكوين المهني المؤسسه ديالو راه ذات الاستقطاب المحدود. كاين الانتقاء حسب النقطه بالنسبه للتقني المتخصص. اما بالنسبه للتاهيل
1: النقطه كياخذوا ديال الوطني ولا الجهوي؟
2: العامه المجموع
1: العام
2: التوتال وي يعني ما كنشوفوش واش الجهوي ولا المراقبه ولا بزاف ديال الدراري كيسولوني
1: لا مزيان هاد التوضيح
2: اذا
1: المعدل العام
2: المعدل العام هو اللي كنتبازاو عليه لو سيستيم هو اللي كي هو اللي كيدير لا سيليكسيون بالنسبه للمستوى التقني والكاليفيكاسيون كتكون كيكون عندنا واحد لو تيست كيدوزوه الدراري وكاس صافي و تيدوزو يعني لو تيست بالنسبه للسبيسياليزاسيون كما قلت هي بروميير اريفي بروميير سيرفي يعني اللي جا حط الدوسي ديالو الاول راه كيستافد من الوقت
1: مزيان هاد المعلومه يعرفوها الناس
2: وهذا بالنسبه لكاع المؤسسات ديال التكوين المهني الوغ بقينا في تكنيسيان سبيسياليزي قلنا جيستيون دي زونتربريز بالنسبه لهاد الشعب اللي غادي نذكر دابا كيدفعوا ليها غير التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه بالنسبه
1: وفي البكالوريا العلميه سواء كان علوم الحياه والارض
2: الفيزياء
1: المهم يكون علمي
2: المهم انه يكون علمي عندنا
1: الاقتصاد داخل هنا
2: بيان سور الاقتصاد يقدر انه يدفع جيستيون دي زونتربريز الوغ عندنا جيني سيفيل عندنا الديفلوبمون ديجيتال ولا انفراستركتور ديجيتال الوغ هادو هما الشعب اللي كاينين في المؤسسة
1: وهادو هما عدد سنوات ديال
2: سنتين جيستيون دي زونتربريز هي الشعبة الوحيدة هي واسيستون ادمينستراتيف اللي بنيفو تكنيسيان هما الوحيدين اللي فيهم دوزون ادمي
1: جميل
2: الوغ بالنسبة لهادي كيما ذكرت المؤسسة الأولى بالنسبة للمؤسسة الثانية اللي هي المعهد المتخصص للسياحة والفندقة وكيما كنعرفوا أن منطقة الداخلة هي
1: مستقبلها كله في السياحة
2: لهذا كيما ديجا ذكرنا أن أنا مكتب التكوين المهني كيدير مؤسسات اللي كتكون اللي كدير شعب سولون البزوا ديال لا ريجيون
1: وتوفر الأطور ديال المستقبل طبعا
2: الوغ بالنسبة لهاد المؤسسه فيها حتى مجموعه من التخصصات ومجموعه
1: من وبعد شروط الولوج ليها
2: نفس شروط الولوج بالنسبه للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه عندنا نيفو كاليفيكاسيون نيفو تكنيسيان سبيسياليزي وبالنسبه يعني التسجيل السلع العهدي راه دابا راه مفتوح
1: الى متى باش يعرفوا الناس اخر
2: على حسب تقريبا المهم هو يلاه بدينا
1: اذا بعدها ورا انطلق
2: التسجيل
1: والتسجيل كيفاش كيتم عن طريق شي
2: التسجيل كيتم عن طريق واحد لابلاتفورم اللي سميتها ماي واي اللي هي طريقي منصه سميتها ماي واي اللي هي طريقي اللي كتسهل التسجيل على
1: تقدر تقول ليها الموقع ديالها
2: ماي واي او اف بي بي تي اللي هي طريقي ماي واي او اف بي بي تي بالنسبه للوليدات اللي باغيين يتسجلوا يكتبوا غير في جوجل في جوجل ماي واي او اف بي بي تي
1: ضروري التسجيل
2: ضروري شحال هذه كانت الانسكريبسيون كدوز زعما
1: بابيير
2: وي دابا لا دابا ولات ولا كلشي نيميريك الوغ ك الوليدات كيجيو كيديروا الانسكريبسيون ديالهم سوغ هاد لا بلاتفورم بالنسبه لي الا لقاو شي مشكل ولا اي حاجه كيجيو عندنا حنايا كمستشارين في التوجيه للمؤسسات كنعطيوهم كاع المعلومات اللي خاصهم وكنحلوا معاهم هاد المشاكل التقنيه
1: جميل تبارك الله عليك وهذا يدل على غنى هاد المؤسسات بالنسبه لك سي حسان
3: شكرا سيد احمد بالنسبه لمدينه المهن والكفاءات بالداخله
1: وبعدها هنيئا جيتنا بهذه المؤسسه بصراحه أكيد. مفخره أكيد. حقيقيه واضافه نوعيه في توسيع هذا العرض التربوي بجيتنا
3: بالطبع بالنسبه لها هي كمؤسسه هي عباره عن جيل جديد من المؤسسات الحديثه والرائده وهي تابعه لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل تعتمد على مقاربة بيداغوجية مبتكرة وهي الممارسة أو التعلم بالممارسة learning by doing بمعنى أنه توجد مجموعة من المنصات التطبيقية داخل المؤسسة التي تحاكي الواقع المهني خارج المؤسسة بمعنى أنه المتدرب يعني يقوم بتعلم كل ما هو نظري ويقوم بتطبيقه داخل المؤسسة من خلال
1: بمعنى كيجي مؤهل جاهز لسوق الشغل
3: تماما هذا هو هذه هي النقطة التي تركز عليها المؤسسة بشكل كبير أي أنها تمزج بين ما هو نظري وما هو تطبيقي أيضا المؤسسة تتوفر وتتميز على عرض تكويني هو متنوع في حقيقة الأمر يضم مجموعة من الأقطاب من بينها الفلاحة، الصيد البحري، التكنولوجيا، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الزراعية وكذلك تسيير المقاولات وهو الأمر الذي يتيح للمتدربين اختيار وافر وأنسب يتماشى مع الميولات الشخصية والمهنية الخاصة بهم. أيضا المؤسسة توفر مجموعة من الشعب يمكن أن أقسمها ضمن نوعين من التكوينين. هناك تكوين بالدبلوم أو فورماسيون ديبلومونت، وهو تكوين يعني يمنح في آخره دبلوم يكون معترف به.

0: رسميا من طرف الدول، دوليا ووطنيا، وأيضا يمتد ما بين سنتين إلى سنتين ونصف. وهناك أيضا تكوين تأهيلي يسمى لا فورماسيون كاليفيونت، وهو يعني تكوين يركز على اكتساب مهارات عملية تكون سريعة، إذ يمتد فقط بين 3 أشهر إلى 9 أشهر. بالنسبة للتسجيل كما ذكرت الأستاذة مونيا، فهو يتم على عن طريق المنصة الإلكترونية لتوجيه ماي واي، وهي منصة إلكترونية، وهو حاليا مفتوح، ويشترط في المترشح أن يتراوح سنه ما بين 15 سنة كأدنى يعني تقدير إلى 30 سنة كأقصى تقدير.
1: وهذا التحديد ديال العمر مونيا نفس الشيء
2: نفس الشيء من 15 سنة ل 30 سنة.
1: نعم هي.
0: ويتم هذا الانتقاء يعني للمتدربين او المترشحين بناء على 3 مستويات. بالنسبه لمدينه المهن والكفاءات، فان اول مستوى هو المستوى التاهيلي، على عكس باقي مؤسسات التكوين الاخرى التي تبدا بمستوى متخصص. بالنسبه للمستوى التاهيلي، يشترط في ولوجه ان يكون المترشح قد اتم السنه الثالثه اعدادي الى غايه شهر يونيو. لا يهم إذا كان
1: حاصل
0: عليها أو لا، لكن الأهم أن يكون قد أتم هذه السنة، وهو شرط أساسي جدا. وبالنسبة للشعب المتوفرة في هذا المستوى في المؤسسة، لدينا أولا عامل زراعي، وهو تخصص تطبيقي يركز على الأعمال اليومية داخل الضيعات مثل السقي والتسميد وغيرها، ويشتغل مباشرة في المجال الفلاحي داخل الضيعات. وهناك تخصص ثاني موازي، وهو محضر منتجات الصيد البحري، ويكون المتدرب في هذه الشعبة يعمل على معالجة المنتجات البحرية من حيث التنظيف والتجميد والتعليب وكذلك التغليف، ويشتغل في مصانع السمك ووحدات التجميد والتصبير. ثانيا، هناك المستوى التقني. المستوى التقني من أجل ولوجه يشترط في المترشح أن يكون قد أتم السنة الثانية بكالوريا إلى غاية شهر يونيو. ومن بين يعني الشعب المتوفرة داخل المؤسسة في هذا المستوى، لدينا تربية الأحياء المائية لاكواكولتور، لدينا شعبة اللوجيستيك تكنيسيان أو لوجيستيك، ولدينا مساعد إداري. بالنسبة للمستوى الأخير، وهو مستوى التقني المتخصص، ومن أجل الولوج إليه يجب على كل مترشح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا. فمن بين الشعب الأساسية التي توفرها المؤسسة في هذا المستوى، لدينا التقنيات الفلاحية، أيضا تكنولوجيا الأغذية، التطوير الرقمي، البنية التحتية الرقمية، تدبير المقاولات، وكذلك شعبة الاستغلال إكسبلوتاسيون، وهي شعبة تابعة لقطب النقل واللوجيستيك. أما بالنسبة لطرق الولوج إلى هذه التخصصات، بالنسبة للمستوى التأهيلي، فمن الضروري أن يقوم المترشح بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية اجتياز
1: ينطلق التسجيل
0: بطبيعة الحال التسجيل ينطلق سيان مع باقي المؤسسات الأخرى. قلت بأن المترشح فور يعني تسجيله يكون ملزما على أن يقوم برائز أو باجتياز رائز نفسي تقني، ثم بعد ذلك يعني يقوم بوضع الملف في حال قبوله. بالنسبة للمستوى التقني فهو نفس الشيء، يعني يقوم المترشح باجتياز هذا الرائز النفسي التقني. وهناك شيء آخر بالنسبة لشعبة محددة، وهي شعبة مساعد إداري، يعني يقوم بالإضافة إلى اجتياز هذا الرائز يقوم بتصوير فيديو تعريفي للمترشح، يتحدث فيه عن نفسه، عن سيرته الذاتية، وكذلك عن دواعي اختيار هذه الشعبة. ويتم يعني تصحيح هذه الفيديوهات من طرف لجنة، ثم الإعلان عن النتائج النهائية. وفي الأخير لدينا المستوى التقني المتخصص. المستوى التقني المتخصص يشترط في ولوجه أن يقوم المترشح باجتياز مقابلات شفوية مع لجان تتكون من أطر إدارية وكذلك من مهنيين خارج المؤسسة. بالنسبه لل فورماسيون، هذا بالنسبه للتكوين بالدبلوم، لا فورماسيون ديبلومونت. هناك ايضا شعب اخرى تابعه للتكوين التاهيلي الذي قلنا فيه انه يتراوح ما بين 3 اشهر الى غايه 9 اشهر، من بينها التجاره الالكترونيه، تسيير المشاريع الصغيرة، التسويق الرقمي، العامل اللوجستيكي، المسؤول عن المخازن لو ماغازينيي، مشغل آليات الموانئ، أيضا سائق شاحنة نقل البضائع، وضخ المياه بالطاقة الشمسية، مستشار فلاحي، ربان قارب. يعني مجموعة من الشعب التي يعني تلمس جميع القطاعات داخل المؤسسة. أيضا بالنسبة للمدينة فهي يعني توفر آفاق للاندماج المهني لفائدة يعني الخريجين والخريجات، سواء داخل المقاولات أو في القطاع العام والخاص، كما أنها يعني تمنح للمتدربين فرصة متابعة التكوين، إذ أن يعني المؤسسة تتميز بما يسمى ببرنامج جسور أو باسخيل، نظام الممرات، وهو نظام يعني يعطي الفرصة للمتدرب إذا كان على سبيل المثال يتابع دراسته في التأهيلي تماما أن يكمل التقني، ثم بعد ذلك تقني متخصص، بالإضافة إلى متابعة دراسته سواء في سلك يعني الهندسة لسلك الانجينيوري أو الإجازة المهنية، وبعد ذلك الماجستير والدكتوراه. هذا من جانب. من جانب أخرى هناك يعني آفاق من أجل إنشاء مشاريع ذاتية، إذ تتميز المؤسسة بفضاءين مهمين، هو فضاء يعني حاوية المشاريع انكيباتور، وفضاء آخر يسمى بفضاء المقاولة. المسؤولين داخل هذين الفضائين هم مستعدون لمواكبة كل متدرب حامل لمشروع أو لفكرة مشروع في مشروعه، ويساعدونه في مختلف يعني المراحل التي سيحتاج فيها، سواء إلى تمويل أو إلى إرشاد أو إلى نصائح إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك نحن نقوم ببناء مشروع مهني خاص بكل متدرب على حدة، سواء يجمع بين يعني ما هو دراسي وتكويني وما هو يعني ما بعد الدراسة، بمعنى الخيارات الشخصية له، وهي التي ذكرتها سواء متابعة التكوين، العمل في القطاع العام أو الخاص، أو أخيرا يعني بناء مقاولة خاصة به.
1: إذن هذا دليل أن كاين مجهود، وتبارك الله، لا التخصصات اللي ذكرت منيا، لا التخصصات اللي ذكرتي، هذا دليل أن الحمد لله كاين وفرة في هذا العرض التربوي. طيب منيا، فيه موضوع ربما بعض الأسر والآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ ليسوا على دراية، وهو شين قالوا الأنشطة الموازية. طبعا مادام أنت هناك تمثلي المؤسستين، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ندور منك أنك تقربي المستمعات والمستمعين من أهم الأنشطة الموازية اللي كتمارس داخل هذه المؤسستين.
2: أكيد. ألوغ إلى جانب التكوين الأكاديمي والمهني اللي كيقدموه لنا مؤسسة التكوين المهني، فكنعطيو أهمية كبيرة للأنشطة الموازية باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية المتدرب وصقل مهاراته الحياتية. فبحيث كينضموا المؤسسات مجموعة من الأنشطة الثقافية الرياضية،
1: وهذه كتكون اختيارية أم أنها مادة؟
2: لا، هي ماشي مادة مي أنها اختيارية. كنقوموا بتأسيس دي كلوب، وكنبقاو نخدموا على هذه الأنشطة الموازية باش حتى المتدربين كيخرجوا من داك الجو ديال الدراسة،
1: التكوين ديال الشخصية ديالهم،
2: وبيان سور اللي كيلعب دور كبير في صقل ديال المهارات والشخصية ديال المتدرب. كما كنقوموا كذلك بمجموعة من الحملات التحسيسية، مبادرات اجتماعية بيئية، وكنشجعوا لي ستاجير ديالنا على المشاركة في مجموعة من المسابقات الابتكارية اللي كتنظم على الصعيدين الجهوي والوطني.
1: أكيد، وهذا كيجعلهم منخرطين، وكيرسخ أيضا تقيم المواطنة والتطوع في الشباب، وهذا إيجابي جدا. وبالنسبة لكم سي حسين؟
0: أكيد، في مدينة المهن والكفاءات الأنشطة الموازية تعتبر جزءا أساسيا من التكوين. بحيث يتم تنظيم ورشات تطبيقية، مسابقات مهنية، أيضا زيارات ميدانية للمقاولات وللمؤسسات العمومية، وأنشطة لتنمية المهارات الشخصية وكذلك المهارات الناعمة لسوفت سكيلز، وهو أمر أساسي مثل التواصل، روح العمل الجماعي إلى آخره، وذلك من أجل تعزيز جاهزية المتدرب للاندماج المهني بشكل سلس. وتتم هذه الأنشطة بتأطير الأطر الإدارية والتربوية، ولا سيما مركز التوجيه المهني الذي يعتبر يعني المسؤول عن قيادتها، يعني من خلال مجموعة من النوادي التي يتم إنشاؤها داخل المؤسسة في مجالات متعددة، من بينها الرياضة، الفن، المسرح، الإبداع، البيئة إلى آخره.
1: إذن فعلا هذا الجانب ديال التكوين ديال الشخصية من خلال هذا الأنشطة الموازية كيتعتبر أساسي. طيب منيا، أكيد على مستوى المؤسستين اللي كتمثلي في هذه الحلقة فيه برامج كيتم تصطيرها وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي، من خلالها كتحرصون على استقطاب تلاميذ بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرت، وأيضا في إطار انفتاح هذه المؤسسات على محيطها داخل الجهة. نبغي نعرف منك فاش كيبان هاد الأدوار اللي كيلعبها مركب التكوين المهني بالداخلة في توجيه المتدربين بالمعاهد المذكورة، خصوصا أن التكوين كيتميز بتوفير الجسور كيف شار حسام، الجسور والممرات، وأيضا تلاميذ ديال المؤسسات التعليمية يكا أنه يتم تشجيعهم على الولوج لمؤسسات التكوين المهني. وأكيد أنت بالخصوص كتبذلي مجهود جبار، مشكورة عليه في هذا الجانب.
2: شكرا سي أحمد. فعلا فالتوجيه كي تعتبر من بين المحاور الأساسية داخل مؤسسات التكوين المهني، بحيث كيتجلى هادشي في أننا كنقوموا بتنظيم مجموعة من الأيام المفتوحة، زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات بالجهة، كذلك كما كنعرفوا بإقليم واد الذهب وأوسرد باش كاع التلاميذ يستافدوا. وذلك قصد التعريف بمسار التكوين المهني وآفاقها المهنية، كما نواكب المتدربين خلال مسارهم الدراسي من خلال الاستشارة والتأطير، خاصة فيما يتعلق باختيار الشعب المناسبة وإمكانية متابعة الدراسة عبر الجسور والممرات المتاحة داخل منظومة التكوين المهني والتعليم العالي. وكما كتعرف مسيو العهدي أنه جهات الدخلة والذهب نظمت مجموعة من ملتقيات التوجيه، كان ملتقى وطني اللي كان جبونس الشهر الفائت، فاللي قدرنا أننا نتواصلوا من خلاله مع التلاميذ، نقدموا لهم لوفخد فورماسيون ديالنا، كذلك كنقوموا باستقبال التلاميذ والأباء ديالهم في المؤسسات التكوينية.
1: وأكيد هذه الحلقة دخل سهد البرامج ديال التوعية على مستواكم سي حسام فيما يخص انفتاح المؤسسة اللي كتمثل على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي. طبعا على مستوى نبغي نفس السؤال اللي كنت عطيت لمونيا بالنسبة لانفتاحكم من أجل أنكم ترسخوا أو تنجحوا هذه العملية ديال الاستقطاب ديال التلاميذ من خلال التواصل معهم.
0: أكيد بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي الأخرى، يعني تلعب دورا محوريا وأساسيا في عملية التوجيه، وذلك من خلال تخصيص فضاء مخصص للتوجيه يسمى أو نسميه بكوب، لو سونتر دوريونتاسيون بروفيسيونيل، مركز التوجيه المهني، وهو يعني فضاء مكون من طابقين ومخصص بشكل كبير للإعلام والتوجيه، وهو يعتبر المحطة الأولى التي يزورها يعني المترشح فور دخوله للمؤسسة من أجل الحصول على المعلومات وعلى كافة المعلومات الممكنة من أجل مساعدته على اختيار أفضل يتماشى مع ميولاته الشخصية والمهنية، ويتم ذلك في فضاءات للمواكبة الفردية داخل المركز، كما أنه كما أشرت سابقا توجد منصة رقمية للتوجيه المهني تسمى مايوي. هذه المنصة تقدم مجموعة من الخدمات، ومن بينها هناك رائز يسمى برائز الميولات المهنية تيست دانتيغي بروفيسيونيل. هو رائز يعني يطرح مجموعة من الأسئلة، الغاية منها هو معرفة الميولات الشخصية للمترشح أكيد والاهتمامات أيضا، من أجل تحديد نوعية البروفيل الخاص بالمترشح وبالتالي اقتراح الشعب المناسبة له. هذا من جهة. من جهة أخرى تقوم مدينة المهن والكفاءات بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة وتقديم معلومات دقيقة حول التخصصات، إضافة إلى خلق الجسور بين التعليم العام وبين التكوين المهني من أجل توجيه واعي ومسؤول من خلال زيارات مختلف المؤسسات التعليمية بالجهة، وذلك في إطار حملة إعلامية وتوجيهية تقوم بها مؤسسات التكوين المهني سنويا. وبالنسبة لهذه السنة امتدت لمدة أسبوعين كاملين لفائدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الداخلة وادي الدهب. وبشكل آخر تشارك أيضا مدينة المهن والكفاءات في مختلف الملتقيات التوجيهية كما أشارت الأستاذة مونيا، ومن بينها الملتقى الدولي للطالب الذي تم تنظيمه بجهة الداخلة شهر مارس المنصرم، وكذلك الملتقى التوجيهي الثالث بإقليم أوسرد.
1: يعني إذن كاين هذا التقريب ديال الخدمات ديال توجي. طيب منيا، في سؤال يتبادر دائما إلى الذهن وهو دور التكوين المهني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مسايرة ودعم الأوراق التنموية الجهوية، ماذا عن المركب التكويني المهني أستاذة مونيا في هذه النقطة ديال الانخراط في هذه الأوراق التنموية بجهة ناجية الداخلة وادي الدهب؟
2: ألوغ بالنسبة للمؤسسات التكوين المهني كما ذكرتي السيلة هذه كتلعب واحد الدور اللي هو محوري في مواكبة الأوراق التنموية اللي كتعرفها جهات الداخلة والذهب، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الموارد البشرية المؤهلة اللي كتستجب لحاجيات القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثلا كما ذكرنا السياحة الصيد البحري etc. وكما كيتم تحديث البرامج والتخصصات باستمرار باش تلائم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل للمنطقة.
1: إذن كتواكب هذه الحاجيات،
2: كتكون واحد المواكبة للحاجيات ديال جهات الدخلة والذهب.
1: جميل. وبالنسبة على مستواكم حسام؟
0: بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي دائما منفتحة على محيطها السوسو اقتصادي، وذلك من خلال شراكات فعالة سواء مع مقاولات أو مع فاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات ميدانية لفائدة المتدربين، والأمر هو الأمر الذي يجعلها فاعل أساسي في تأهيل الكفاءات المحلية.
1: تجاوب فعلا
0: بطبيعة الحال. أيضا تعمل المؤسسة على توفير عرض تكويني متنوع يستجيب لحاجية الجهة. على سبيل المثال تضم مدينة المهن والكفاءات يعني تخصصات في النقل واللوجيستيك والصيد البحري بهدف إعداد يد عاملة مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى، وعلى رأسها ميناء الداخل الأطلسي المرتقب أن تبدأ أشغاله يعني في السنوات القليلة القادمة بإذن الله. أيضا إضافة إلى ذلك توفر المؤسسة مجموعة من التكوينات في المجال الفلاحي من أجل تأهيل موارد بشرية للعمل في الضيعات الفلاحية والمشاريع المتواجدة بالجهة، إلى جانب تخصصات في الرقمنة وتسيير المقاولات، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وكذلك خلق فرص الشغل. وبهذا التنوع والانفتاح فإن مدينة المهن والكفاءات تساهم في ربط التكوين بحاجية سوق الشغل، وأيضا تلعب دورا محوريا كرافعة أساسية وحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
1: طيب، أظن جميع النقاط طرقنا إليها، ما كرهت إلا عدت فيه كلمة ختامية. كنا بدينا بمونيا المرة نعطيه الكلمة للحسام، إلا فيه نصائح أو رسائل تود عبر أثير إذاعة الداخلة أنك توجه الأسر ومن خلالهم أيضا التلاميذ.
0: أكيد. مرحبا سي أحمد. صراحة نصيحتي للتلاميذ وهو أن يكون اختيارهم واعي ومبني على ميولاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عدم ترك يعني القرار محض الصدفة أو تركه للصدفة، وضرورة الاستفادة من خدمات التوجيه، لأن التكوين المهني اليوم أصبح مسارا واعدا يفتح أفاقا حقيقية للاندماج المهني. وهنا يحضرني اقتباس جميل للرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، والذي يقول فيه: إذا تم إعطائي الفرصة لقطع شجرة لمدة 6 ساعات

0: وأريد أن أتمنى التوفيق لكافة التلاميذ وتلميذات الجهة المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية، وأقول لهم أنه نحن في خدمتكم سواء مدينة المهن والكفاءات أو باقي مؤسسات التكوين المهني، وأتمنى لكم حظ أوفر.
1: وأكيد أيضا منيا مشتقا من اسمك لك أيضا أماني، أشن هي رسائلك اللي تودين عبر أثير إذاعة الدخلة أنك تقدمي الأسر وهالتلاميذ؟
2: أول حاجة كان بغي نقدم يعني التشجيع ديالي للتلاميذ والتلميذات ديال الجهة لأنهم مقبلين على الامتحانات، وبالنسبة للتكوين المهني ف كما كنعرفوا انه اصبح مسار واعد كيفتح افاق متعدده للشباب. وبالنسبه للحوايج اللي نقدر ننصح بها التلاميذ ديالنا انهم يستافدوا من خدمات التوجيه كما قال الاستاذ، يتوجهوا لمراكز التوجيه المهني اللي كاينين في جميع مؤسسات التكوين المهني بجهات الدخله والذهب، غادي يلقاو اطر اللي غادي يساعدوهم على اختيار مسارات مهنيه اللي كتلائم الشخصيه ديالهم وبيان سور عندها افاق مستقبليه. هذه رسالة كذلك للآباء أنهم يزورونا مع الوليدات ديالهم باش ياخذوا فكرة عامة على التكوينات اللي كاينة، على الآفاق ديال الشعب اللي غيديروا الوليدات ديالهم. وشكرا لك سي العهدي، شكرا للإذاعة ديالكم، كنشكرك على هذا الاستقبال. وكما قلت حنايا متواجدين في مؤسسة التكوين المهني، يقدروا التلاميذ يجيو عندنا في أي وقيتة pour plus d'informations et merci.
1: إذن إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة، اللي نذكر بأن خصصنا ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركب التكوين المهني بالداخل اللي كيضم جوج مؤسسات، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المعروفة اختزالا لستا، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ومدينة المهن والكفاءات CMC، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اللي أيضا معروف اختزالا لوف بي بي تي، وهي من المؤسسات اللي نذكر مرة أخرى ذات الاستقطاب المحدود وتفتح آفاق واعدة لولوج سوق الشغل، وهذه هي أهميتها لأن تربط التكوين كيف شاروا الأستاذين الولوج السلس لسوق الشغل، وهذا بصراحة مفخرة كبيرة، وكيساهم أيضا تشغيل ديال الشباب وتوفير الأطر ديال الجهة اللي كيتواجدوا فيها. إذن باسمكم كنشكرهم على كل ما تقدم به طبعا الأستاذة مونيا قجيدة اللي هي مستشارة التوجيه المهني بمركب التكوين المهني بالداخلة، وأيضا الأستاذ الفاضل حسام صدقي مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءات بالداخلة. شكرا على حسن إصغائي والسلام عليكم. مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. اليوم تحل الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة تشكل التزاما ثابتا بحماية الوطن والمواطنين في إطار مسلسل موصول من التحديث والتطوير. وزارة الداخلية تعقد اجتماعا مع مسؤولي وسائل الإعلام العمومية بخصوص المواكبة الإعلامية لانتخابات 23 شتنبر المقبل. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. تحل اليوم السبت الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم، وذلك في إطار مسلسل متواصل من التحديث والتطوير الذي يتوخى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل الذي يتلائم مع أرقى المعايير الدولية. ويشكل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي ركمتها المديرية العامة للأمن الوطني، لا سيما تنزيل الجيل الجديد من الإصلاحات الرامية إلى ضمان الأمن وتحديث البنية والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، فضلا عن إبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني وتطوير بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة وشرطة القرب والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه في 16 مايو من سنة 56 900,000 مفاتيح جهاز الأمن الوطني يحرص على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة والناشئة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمكافحة الجريمة وتعزيز الحضور الميداني الفعال ورفع درجة اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة أساليب عملها والرفع من جاهزيتها وتوفير الدعم التقني واللوجستي لوحدته الميدانية والاستثمار الأمثل في العنصر البشري، موازاة مع السعي الدائم

من النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني. ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، انعقد أمس الجمعة اجتماع حضره مسؤول وسائل الإعلام العمومي حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد يوم أمس الجمعة ببوزنيقة ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب التي تميزت بحضور على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة والولي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد دردوري، شدد السيد بن سعيد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ومع الانتظارات المتزايدة للشباب. وأشار إلى أن هذه المناظرة الوطنية تشكل لحظة جماعية للتفكير والتشاور وصياغة أفق جديد لمؤسسات الشباب التي شكلت على امتداد عقود مدرسة وطنية للتأطير والتكوين وصناعة الأمل، وأسهمت في احتضان أجيال متعاقبة من الشباب المغربي وفي ترسيخ قيم المواطنة والعمل الجماعي والإبداع والانفتاح. دعا المغرب أمس الجمعة أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لاعتماد مقاربة إفريقية مندمجة في مجال الأمن البحري ترتكز على متطلبات السلم والأمن والتنمية. وشدد الوفد المغربي خلال اجتماع المجلس خصص للجهود المبذولة من أجل تفعيل القوة البحرية العملياتية المشتركة لمكافحة القرصنة في خليج غينيا، على أن الفضاءات البحرية الإفريقية أصبحت اليوم مجالات استراتيجية للسيادة والتجارة والربط والتنمية، وأن تأمينها يظل شرطا أساسيا لاستقرار وازدهار القارة. وحذر من تطور التهديدات التي تستهدف المجال البحري الأفريقي لا سيما القرصنة البحرية والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن الهجمات التي تطال البنية التحتية الاستراتيجية وخطوط الملاحة التجارية البحرية خصوصا في خليج غينيا. صادقت اللجنة الجهوية

0: يعني التنمية البشرية باتجاهات العيون الساقية الحمراء أمس الجمعة بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 26 و2000 والذي يشمل 124 مشروعاً. وحسب معطيات هذا المخطط التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43 مليون درهم، منها 36 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في ختام هذا العرض الإخباري المفصل نذكركم بأبرز ما جاء فيه من عناوين. اليوم تحل الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة تشكل التزاما ثابتا بحماية الوطن والمواطنين في إطار مسلسل موصول من التحديث والتطوير. وزارة الداخلية تعقد اجتماعا مع مسؤولي وسائل الإعلام العمومية بخصوص المواكبة الإعلامية لانتخابات 23 شتنبر المقبل. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 16 ماي نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية، كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب لأحيان غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى وكذا غرب الواجهة المتوسطية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط ثلوج في قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج ما بين الطنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وهائجا جنوب طرفاية.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88
3: ربي معك

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة تقدم خاص عن القافلة الطبية الجراحية المغربية الأمريكية. القافلة الطبية الأمريكية المغربية التي نظمتها منظمة الشباب الرائد أبعاد الشراكة الإنسانية والطبية بين الكفاءات المغربية والأمريكية وخدمة الصحة المجتمعية. عدد خاص من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة. يجري الحوار أحمد عهدي، وفي الهندسة الصوتية نعيم أبيدار، وفي الإشراف العام يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. في مشهد إنساني رائع يجسد قيم التضامن والتعاون الدولي، استقبلت مدينة الداخلة وفد منظمة شيستر الأمريكي الذي يضم نخبة من الأطباء والممرضين الأخصائيين، وذلك في إطار قافلة طبية الهدف منها تقديم خدمات صحية وإنسانية لفائدة الساكنة، وذلك بمبادرة من منظمة الشباب الرائد في سياق تنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويكننا نقدم إضاءات

0: الحديث عن هذه التظاهرة، جد سعيد أن يلبي الدعوة الشاب النشيط أشرف هدارين بصفته مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، وأيضا وهذا أساسا بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية. سي أشرف مرحبا بك.
1: شكرا بزاف. السلام عليكم. اولا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه الطيبه، وسعيد بالتواجد ديالي معكم عبر اثير اذاعه الداخل الجهويه التي تساهم دائما في تقريب المعلومه من المواطن وتسليط الضوء على مختلف المبادرات والمواضيع المفيده.
0: طيب أشرف، ندور منك تقرب المستمعين من البدايات الأولى بما فيها الاستقبال اللي استقبلته هذا الوفد في المطار.
1: أولا قبل ما نبدأ بالاستقبال، كان بغي نأكد على أن هذه القافلة الجراحية المغربية الأمريكية ليست بمجرد نشاط طبي عابر، بل هي مبادرة إنسانية كبرى تعكس قيم التضامن والتعاون الدولي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للاستقبال، هو منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي
0: ودرت جميع الطقوس المغربية كانت حاضرة
1: بطبيعة الحال. منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي بالداخل، لمسنا ذاك الروح الترحيب والكرم المغربي الأصيل، حيث سهرت منظمة الشباب الرائد رئيسا وأعضاء ومجلس إداري للمنظمة على تحضير استقبال للوفد بعادتنا المغربية الصحراوية الأصيلة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم كبير من ولاية جهات الداخلة وادي الدهب على رأسها السيد الوالي على توفير جميع الظروف التنظيمية واللوجستيكية لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
0: نعم أكيد أشرف، وأنت كتحدث وأنا كنتخيل الأجواء احتفالية وكرم الضيافة ديال الساكنة. أكيد أن عدسات الكاميرات وآلات الصور الفوتوغرافية وأيضا الهواتف وثقت أبرز لحظات هذا العمل الإنساني للفريق الطبي المغربي الأمريكي خلال هذا القافلة الطبية الجراحية مستشفى الحسن الثاني بالداخلة. ندور منك أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين بالخصوص أشن هي التخصصات اللي مثلها أعضاء ديال هذا الفريق الطبي.
1: بالنسبة للفريق الطبي المغربي الأمريكي، هو كان مكون من الجانب الأمريكي اللي كان كيضم 24 عضو من منظمة بول شيستر فونديشن، اللي منها أطباء ممرضين وتقنيين اللي تكبدوا عناء السفر وجو لهنايا،
0: وطبعا في سياق التطوع الإنساني،
1: سياق تطوع بدون أي ربح مادي من هذه القافلة الجراحية.
0: بالعكس، خلوا عياداتهم وخلوا مصالحهم.
1: وحاجة أخرى اللي بغيت نأكد هي أنه جو من مالهم الخاص، وجو من العطلة ديالهم اللي كياخدوها كل عام، أنهم باش يسافروا، أنهم باش يرتاحوا.
0: إذن هذا كيدل سي أشرف أن منظمة الشباب الرائد عندها مصداقية، لأن باش يتيق فريق طبي كبير أمريكي من مستوى عالي ويؤدي هذه الخدمات المجتمعية الطبية بجهتنا وبالخصوص بمدينة الداخلة، فهذا دليل على هذا الاعتراف بمجهودات المنظمة.
1: مصداقية ديال المنظمة
0: وهي رأس مال حقيقي في العمل الجمعوي،
1: وتكمن في أنه كانت شاركوا نفس الهدف اللي هو التطوع وخدمة الصالح العام والجانب الإنساني.
0: وشنا هي التخصصات اللي جو في إطارها هما كأطباء؟
1: بالنسبة للتخصصات كانت الجراحة العامة، وكان طب النساء.
0: إذن داروا عمليات جراحية في المستشفى؟
1: نعم، داروا. كانت القافلة كتكون من 5 أيام، اليوم الأول عبارة عن الاستشارات الطبية ما قبل الجراحة. بالنسبة تمكنوا من أنهم يديروا 35 استشارة طبية في الجراحة العامة، تمكنوا أنهم يأخذوا 23 من 35
0: من بعد ما داروا التشخيص،
1: وأنهم يمكن لهم أنهم يدوزوا العملية الجراحية بسلاسة. وطب النساء والتوليد أنهم داروا 37 استشارة طبية، وتمكنوا أنهم يحصلوا على 18 حالة اللي خاصة التدخل الجراحي.
0: طيب، أكيد من خلال هذه التجربة المميزة المنظمة في نظرك، في من خلال تجربتكم، وأظن هذه ليست الأولى،
1: طبيعي
0: فين
1: حال.
0: كتبان أشرف الأهمية ديال تنظيم مثل هذه القافلات الطبية؟ وأكيد سمعتوا الناس وحاجياتهم وحتى أيضا فرحهم، لأن باش يتنقلوا الأطباء من أمريكا ومعهم طبعا أطر طبية مغربية، فهذا فعلا بشرى طيبة وحدث كبير.
1: بالنسبة للأهمية ديال القافلة تكمن في عدة نقاط. فيما لا غبار عليه هو تعزيز العرض الصحي في الجهة،
0: صحيح،
1: وإبراز روح التعاون والتضامن بين الكفاءات الطبية المغربية ونظيرتها الأمريكية. وفي نظري أنه الأهمية ديال القافلة لا تقتصر فقط على الجانب الصحي والإنساني فقط، بل تحمل أيضا بعدا دبلوماسيا
0: صحيح صحيح
1: مما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهذه المبادرات الإنسانية تجسد الدبلوماسية المغربية في أسمى صورها، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي وتقوية جسور الثقة بين المغرب وشركائه الدوليين، خاصة من خلال العمل الإنساني والصحي الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما أن نجاح تنظيم هذه القافلة بمدينة الداخلة يعكس الدور الكبير الذي تقوم به السلطات المحلية على رأس السيد الوالي جهة الداخلة والداب في تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية فضاء للتعاون الدولي والتنمية الإنسانية. من خلال هذا التنسيق هذا اللي كان ما بين مختلف المتدخلين، لا من ولاية جهة الداخلة والداب والأطر الصحية ومديرية الجوية الصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك منظمة الشباب الرائد وبول شيستر فونديشن الأمريكية، تظهر صورة المغرب كبلد قادر على الجمع بين البعد الإنساني والبعد الدبلوماسي.
0: وما نساوش شرف ان ايضا بطريقه غير مباشره هذا كيخدم حتى السياحه والتعريف بالجهه، لان تصور هذوك الناس اللي جاوك واكتشفوا فضاءات ومناظر طبيعيه وكرم الضيافه ديال
1: صحيح
0: الساكنه ديال الجهه، هذا كله كيخدم ان هادو غادي يمشيو غادي يحكيو الاخرين،
1: صحيح.
0: يقدروا يجيوك مع اسرهم بوحدهم في اطار سياحي محض، اذا هذا عنده
1: وانا نقدر
0: اذن.
1: ناكد لك من خلال الشهادات ديالهم انهم باغيين
0: عبروا عليها
1: عبروا عليها
0: مباشرة،
1: بصارح
0: ما قدروش يصبروا،
1: انهم غير يرجعوا للداخله وغير يرجعوا لا سيما
0: واكيد ويستقطبوا ناس اخرين
1: بعائلاتهم،
0: وهذا
1: يجيو
0: ايجابي
1: ماشي غير على حساب القافله ولا على حساب التطوع.
0: وعاوتاني حتى فرصه شرف ان عرفوا بعض التقاليد والعادات، بدءا بالاستقبال التمر
1: نعم
0: والحليب وديك الاجواء
1: كده.
0: الاحتفاليه الصحراويه وكرم الضيافه، بصراحه هذا النوع ديال المبادرات تستحق. طيب اشرف، بالنسبه للمرحله فاش كنتوا كتحضروا لتنظيم هذه القافله، كيف تمات؟ ياك اننا نعموا الفائده، لان اكيد غيتسالوا الناس ماشي غير القافله جات،
1: غير اجيال
0: اذا كان أكيد كان تواصل، كان اتصالات، كيفاش بديتوا العملية؟
1: هو فيما يتعلق في مرحلة التحضير كان مجموعة أو سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة عن بعد، لأنه كما كنعرفوا هما في أمريكا
0: صحيح.
1: وإحنا في
0: إذن
1: المغرب،
0: التواصل الحل هو عن بعد.
1: عن بعد والاتصالات من طرف رئيس المنظمة الإمام بوسيف اللي كان موجه ليه التحية
0: صحيح، وأنتم محظوظين لأنه يتقن الإنجليزية،
1: يتقن الإنجليزية
0: الدكتور الإمام نعم،
1: وكذلك مجموعة من اللغات، أنه لعب دور كبير في التنسيق صراحة في عن بعد، لأنه كان وكذلك حضوريا بمقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، حيث استقبلنا المدير الجهوي للصحة فور علمه وصول مؤسس المنظمة الأمريكية الدكتور بيل شيستر ورئيسها السابق مايكل للوقوف على الترتيبات الأخيرة قبل بداية القافلة من أجل وضع برنامج متكامل يضمن نجاح القافلة من جميع الجوانب التنظيمية والطبية واللوجستيكية. وهنا لابد من تنويه بالدور الكبير الذي قامت به المديرية الجهوية للصحة ومنظمة شباب الرائد وولاية جهاز الداخلة في توفير الدعم والتسهيلات اللازمة، مما يعكس زعما الاهتمام الذي توليه

0: بلا دون
1: صح
0: مثل هذه المبادرات
1: صحيح،
0: ذات البعد
1: وبخصوص أنها
0: الإنساني
1: عندها بعد إنساني
0: واجتماعي.
1: وكترسق أيضا ثقافة سياسة تقديم الخدمات الطبية عن قرب، لأن كيجوك الناس بلا ما تسافر بلا كي.
0: صحيح.
1: طيب كيفاش كانت الأجواء ديال اليوم الأول ديال هذه القافلة الطبية الجراحية المغربية الأمريكية؟
0: بالنسبة للأجواء اليوم الأول، مرت في ظروف ممتازة حيث تم استقبال وتشخيص عدد كبير من الحالات الطبية اللي يقدر بأكثر من اللي نقدر نقول أكثر من 80
1: كان
0: استشارة
1: إقبال
0: طبية.
1: كبير،
0: كان إقبال كبير كبير.
1: وبخصوص ربما كتكون شي حالات اللي هما ليها نورمالمون ربما إما ما عندهمش إمكانيات ولا شي
0: صحيح
1: تخصصات ما كايناش مثلا.
0: صحيح. وإجراء هو الجانب الإنساني فيها هو أنه كانت مبادرة بالمجان، لما
1: ايوه
0: العمليات
1: صحيح
0: والتشخيص كان والفحوصات الأولية للمرضى كانت بالمجان. وكان واحد الارتياح كبير لدى الساكنة وتفاعل إيجابي من الأسر المستفيدة. الحاجة اللي نقدر نعبر عليها هو أنه كانت واحد الفرحة والامتنان الذي لمسناه في عيون المرضى وأسرهم.
1: دوك المستفيدين
0: نعم نعم
1: أكيد غيتكون أجواء خاصة.
0: للمستفيدين، للأسر المرافقة لهم، كان صراحة الله فيدباك كان زوين
1: صحيح،
0: من عند
1: وهذا كيعطي واحد إحساس بالسعادة بالنسبة للمنظمين، لأن حين تسعد الآخرين
0: صحيح
1: فهذاك الذي يسعد كي يتلقى السعادة أكثر
0: أكثر
1: من
0: من
1: هذاك الذي
0: اللي تلقى
1: يتم
0: الخبرة.
1: إسعاده. طيب الحديث معك سي أشرف، وطبعا من خلال كل المنتسبين لمنظمة الشباب الرائد، هو حديث مفيد، لأن اللي جميل فيه أنكم اليوم كتقدموا قدوة ديال الشباب اللي عندهم المواطنة، عندهم روح ديال التطوع، وهذا كله إيجابي لبلادنا. لست أدري إذا كانت شي كلمة نختم بها اللقاء، وخا ما سخيناش الحديث بك، لأن نظرا لقيمة ديال التظاهرة أو هذه فعاليات هذه القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية.
0: الحاجة اللي بغي نختم بها هو تكون كلمة ختامية، توجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء، وكنشكر بول شيستر تشيلدرن بول شيستر.
1: وهذا اش من تخصص عنده هو ولا عنده شي مسؤولية في
0: هو المؤسس شيستر، دكتور بيل شيستر هو المؤسس ديال المنظمة، وهو ريانيماتور، هو دكتور
1: الإنعاش؟
0: التخدير والإنعاش، هو المؤسس ديال المنظمة. والحاجة اللي بغي نختم بها هي أنني نشكرهم بزاف بزاف، ونشكر المغربية اللي شكرتها في المرة الفايتة، اللي أبت إلا أن تكون القافلة الجراحية بالمغرب، وأبت أن تكون إلا في المدينة الداخلة. كنشكرها بزاف السيدة فاطمة الزهراء بن مزيان على المجهودات اللي قامت بها.
1: وهي تخصصها جراحة.
0: هي مساعدة جراح أولى في أمريكا.
1: وهذا كيفرح بشوف مغاربة ومغربيات اليوم يسدون هذا الصنيع الجميل، صنع لخوتهم وخواتاتهم في المملكة المغربية، فهذا دليل على أن الشعب المغربي شعب متضامن متعاون بصراحة، وهذه ثقافة طبعا كيرسخها أيضا جلالة الملك، وهذا شفناه في كوارث طبيعية في الزلازل، كيف أن ملحمة التضامن تظهر بقوة في هذه اللحظات اللي كتكون حرجة.
0: صحيح. باش ما نطولش عليكم ونختم، نبغي نكمل الشكر ديالي، اتوجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء المتدخلين، خاصة منظمة الشباب الرائد، مديرية الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسة بول شيستر فونديشن، والسلطات المحلية، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب على رأسها السيد الوالي جهة الداخلة وادي الذهب، وكافة الأطر الطبية والإدارية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه القافلة. كما أؤكد أخيرا أؤكد أن مدينة الداخلة أصبحت اليوم منصة للتعاون الدولي والعمل الإنساني، بفضل الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية فضاء للتنمية والانفتاح والتعاون بين الشعوب. وشكرا.
1: إذن تبارك الله عليك. باسمكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أشرف هدارين مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، ولاستضفناه بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية، وأكيد من خلال الحديث معها مستمعاتنا مستمعين الكرام تطحن تبقى هذه القافلة الطبية مبادرة إنسانية نبيلة كتأكد أن العمل التطوعي والصحي كيشكل جسر للتقارب بين الشعوب وكيقدم رسالة أمل كتعزز قيم العطاء والتآخي، كما كتعكس أيضا هذه المبادرة المكان اللي كتحتلها مدينة الدخلة كفضاء للانفتاح والتعاون الدولي وواجهة للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى خدمة الإنسان. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحل اليوم السبت 16 ماي الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم، وذلك في إطار مسلسل متواصل من التحديث والتطوير الذي يتوخى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل الذي يتلائم مع أرقى المعايير الدولية. ويشكل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محط للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي ركمتها المديرية العامة للأمن الوطني، لا سيما تنزيل الجيل الجديد من الإصلاحات الرامية إلى ضمان الأمن وتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، فضلا عن إبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني وتطوير بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة وشرطة القرب والإنتاج المشترك للأمن. ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، انعقد أمس الجمعة اجتماع حضره مسؤول ووسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. دعا المغرب أمس الجمعة أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى اعتماد مقاربة إفريقية مندمجة في مجال الأمن البحري ترتكز على متطلبات السلم والأمن والتنمية. وشدد الوفد المغربي خلال اجتماع للمجلس خصص للجهود المبذولة من أجل تفعيل القوة البحرية العملياتية المشتركة لمكافحة القرصنة في خليج غينيا، على أن الفضاءات البحرية الإفريقية أصبحت اليوم مجالات استراتيجية للسيادة والتجارة والربط والتنمية، وأن تأمينها يظل شرطا أساسيا لاستقرار وازدهار القارة، وحذر من تطور التهديدات التي تستهدف المجال البحري الإفريقي، لا سيما القرصنة البحرية والإنجاز غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن الهجمات التي تطال البنيات التحتية الاستراتيجية وخطوط الملاحة التجارية البحرية خصوصا في خليج غينيا. صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء أمس الجمعة بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. وحسب معطيات هذا المخطط التي تقدمها أو تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون سقي الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43 مليون درهم، منها 36 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة، هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 16 ماي نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية، كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب لأحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى وكذا غرب الواجهة المتوسطية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط ثلوج في قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والطرفاية وهائجا جنوب طرفاية.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا،
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمدرا السحر اش درتي بالقضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
4: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف
4: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور واب ستور

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فيك في القلب اللي يمتاز ظاهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كون نقول انك معلومة.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: 92.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: إذاعة الداخلة شبكة برامجية
7: في عناوينه البارزة. تنفيذا لتعليمات ملكية سامية، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوة المسلحة الملكية. الذكرى 70 لتأسيس جهاز الأمن الوطني، حضور متواصل في حماية استقرار الوطن وصون أمن المواطنين وتعزيز موقع المغرب داخل منظومة الأمن الدولي لمواجهة التهديدات المعاصرة. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب، حدث غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 تلميذ من الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، وتيرة الاستعدادات تتسارع لضمان وفرة الأضاحي واستقرار التموين بالأسواق الوطنية وسط تعبئة ميدانية ورقابية واسعة تقودها وزارة الفلاحة. هالصورة نرصدها من سوق السبس مرس الخير بتمارا. كان الفتيان الأشبال أمام إثيوبيا لاستعادة الثقة، وفي ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا الجيش الملكي يدخل مرحلة التركيز النهائي استعدادا لمواجهة ماميلودي ساندوز. أهلا بكم من جديد مستمعينا. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ذكر أنه ولدى وصول سموها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أولا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت تحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول، قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل للسنة المقبلة. ذات البلاء خلص إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم. نواصل عرضنا الإخباري، وكما أسلفت الذكرى في العناوين، 7 عقود ظل فيها الأمن الوطني جهازا لحفظ النظام ومؤسسة تراكم الثقة وتصنع الطمأنينة في حياة المغاربة. منذ تأسيسه سنة 56 900,000 يواصل الأمن الوطني مواكبة التحولات الأمنية والتكنولوجيا، واضعا حماية الوطن والمواطن في صلب معادلة التحديث وتطويره. وفي الذكرى 70 لتأسيسه تقف المملكة عند حصيلة مؤسسة اختارت الرهانة على الرقمنة وتحديث العمل الشرطي وتعزيز شرطة القرب وتكريس البعد الحقوقي في نموذج أضحى يحظى بتقدير إقليمي ودولي متزايد بين محاربة الجريمة وتطوير التكوين وتوسيع الخدمات الأمنية. يواصل الأمن الوطني ترسيخ فلسفة الإنتاج المشترك للأمن، حيث تصبح سلامة المواطن محور كل الاستراتيجيات. أبرز التحولات التي بصمت عمل المؤسسة الأمنية خلال السنوات الأخيرة، كيف نجح النموذج الأمني المغربي في كسب رهان الثقة والنجاح، معطيات نستعرضها معك سارة حيدر.
8: سبعون سنة مرت على تأسيس جهاز الأمن الوطني، سبعون سنة من الانخراط الثابت في حماية الوطن والمواطنين. منذ تأسيسه في ماي من العام 1956 لم يتوقف جهاز الأمن الوطني عن مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة والناشئة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمكافحة الجريمة وتعزيز الحضور الميداني الفعال ورفع درجة اليقظة من خلال تطوير وتحديث بنية الشرطة وعصرنة أساليب عملها والرفع من جاهزيتها دون إغفال اللبنة الأساسية في هذا الجهاز، وهي العنصر البشري الذي تم العمل على النهوض بأوضاعه المهنية والاجتماعية. في ظل ثورة رقمية وتكنولوجية متسارعة، يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين. قوامها الدفع بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل الذي يتماشى مع المعايير الدولية. واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية. وفي سياق تعزيز بنيات التكوين الشرطي، شهدت سنة 2025 افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش، سيليها قريبا افتتاح مدرسة مماثلة للتكوين والتدريب الأمني بمدينة الدار البيضاء. في تقدير لنجاعة جهاز الأمن الوطني، تم تتويج نموذج الأمني المغربي خلال احتضان الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول، والتي شكلت اعترافا بالمكانة المرموقة للمملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واعترافا أيضا بالمصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. خلال السنة الماضية واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي وتعزيز شرطة القرب وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام من أجل ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين في سبيل ملائمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين.
7: وسط عالم إذن تتغير فيه طبيعة التهديدات الأمنية بوتيرة متسارعة، لم يعد الأمن مرتبطا فقط بالتدخل بعد وقوع الخطر، بل أصبح قائما على الاستباق واليقظة الدائمة والقدرة على تفكيك التهديدات قبل أن تتحول إلى واقع، حيث نجح المغرب في ترسيخ مقاربة أمنية متكاملة جعلت منه نموذجا يحظى بالاحترام والتقدير، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أو على مستوى التعاون والتنسيق الأمني والدولي. تجربة نضعها تحت مجهر التحليل في هذه النشرة مع الدكتور محمد النشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض، ينضم إلينا من مراكش. أستاذ مرحبا بكم.
9: شكرا على الاستضافة.
7: أستاذ محمد النشطوي، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها التهديدات الإرهابية واعتماد التنظيمات المتطرفة على أساليب أكثر تعقيدا وتكنولوجيا وأيضا هاجس الإرهاب الفردي أو ما يصطلح عليه بالذئاب المنفردة، برأيك كيف تمكنت المقاربة الأمنية المغربية من الحفاظ على درجة عالية من اليقظة والنجاعة في رصد التهديدات وتحييدها استباقيا قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ؟
9: بالفعل، فالمغرب من خلال الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة ومن خلال استراتيجية متكاملة تستهدف الاستباقية واستهدف الفعل قبل ردود الفعل، أصبحت نموذجا يحتذى به في عديد من الدول. التجربة المغربية في المجال الأمني أصبحت علامة مهمة تبين إلى أي حد أن المغرب عمل على الاستفادة من خبرات علمية وعملية من العمل على أن يكون فاعلا وقويا وقادرا على الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي، وهذا شيء مهم جدا. وبالتالي فهذه الاستراتيجية مكنت من جهة من إلقاء القبض على خلايا النائمة التي كثيرا ما كانت تحاول استهداف بلادنا الحبيبة، وهذا مكن الجهاز الأمني من العمل على تحييد هذا الخطر بشكل كبير، لدرجة أن عديد البلدان أصبحت تستعين بالخبرات وبالموارد البشرية الأمنية المغربية، وهذا شيء مهم جدا. وبالتالي فيحسب للجهاز الأمني كما قلت تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة أنه كان فاعلا مهما في الأمن الذي المستتب بالمملكة، وهذا شيء مهم جدا، خصوصا وأننا نعيش في جوار هش وكذلك في جوار يعرف تقلبات أمنية ويعرف كذلك صراعات واضطرابات، لكن الحمد لله بفضل هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية فالحمد لله المغرب يعيش في أمن وأمان ويعيش كذلك ويصدر خبرته للبلدان سواء شمالا أم جنوب.
7: على ضوء هذه النقطة الأخيرة دكتور النشطوي، يعني المغرب ركم خصوصا خلال السنوات الأخيرة حضورا لافتا في منظومة التعاون الأمني الدولي، سواء من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية أو التنسيق العملياتي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب. إلى أي حد أصبح النموذج الأمني المغربي اليوم مرجعا وشريكا موثوقا على الصعيد الدولي في مجال الأمن؟
9: بطبيعة الحال، لأن الجريمة تتطور وآلياتها ووسائلها تتطور بشكل كبير، خصوصا وأننا كما قال مارك لوهان نعيش في قرية كوكبية، و التطور التكنولوجي بما أنه له فوائد لكن له كذلك سلبيات استغلتها عديد الحركات والمجموعات الإرهابية وحاولت النيل من عديد من البلدان. المغرب الحمد لله بفضل استراتيجيته تمكن من تحييد هذا الخطر، وبل أكثر من ذلك حتى تلك الخلايا النائمة التي تنتشر عبر كل البلدان، فالمغرب أصبح ولله الحمد قادر على تحييدها، وهذا جعل منه فاعلا مهما في المنظومة الأمنية لا على المستوى الوطني بل حتى على المستوى الدولي، وأصبح المغرب فاعلا مهما تريد كل الدول التنسيق معه، تريد كل الدول الاستفادة من خبراته، وهذا شيء مهم جدا يحسب للمغرب، خصوصا وأن الأعمال الإرهابية أو حتى الانفصالية أو الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات كلها تتطور بشكل كبير جدا، لكن الحمد لله المغرب في أمن وأمان، وهذا شيء مهم جدا لا سيما وأن القدرة على رد الفعل المغربي كما قلت في البداية هي استباقية وقادرة على تحييد هذا الخطر بفضل الله وبفضل يقظة الجهاز الأمني.
7: شكرا لك دكتور محمد النشطوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياد، كنت معنا مباشرة من مراكش، شكرا لكم على كل هذه الإضاءات. وحين يتحول التحدي التكنولوجي إلى جسر للاندماج والإبداع تصبح الروبوتات لغة يتقاسمها الجميع دون استثناء في محطة تجمع الطموح بالابتكار. تنظم مؤسسة ولل أسماء للصمود في السمع التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء اليوم بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ توب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 تلميذ من الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. المزيد من التفاصيل معك صديق العالمي.
10: النسخة الأولى من هذه المسابقة الوطنية تجمع ما يقارب 200 تلميذ وطالب من مختلف جهات المملكة، من بينهم تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدون من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، يتنافسون إلى جانب أقرانهم في تحدي تكنولوجي وتربوي وفق معايير تقييم دقيقة. نستمع على التوالي للطفل عثمان متحدثا عن مشاركته في هذه المسابقة مع زميله حمزة الذي يتحدث لغة الإشارة، ثم الطفل صهيب متحدثا عن مشروعه.
11: احنا مصوبين واحد بروجي سميته تيك تيك تولوغاس، صوبنا بروجي باسكو باش نشاهدوا مع الناس ونربحوا جائزة، وكيفاش صوبنا بروجي كان كنتعلموا داكشي اللي كان كورينا.

0: استاذ وتعلمنا بزاف الحوايج، دابا كنزيدو نتعلمو وحنا فرحانين بزاف. حنا كنترجموها في اشاره، ان وحدين ما كيسمعوا كاين واحد اللي كيسمع معايا حمزه كتو كيهضر في اشاره، وحنا كنتعلموا مع التلاميذ اللي ما كيسمعوش كنتعلموهم في اشاره، ثم كنشرحو لهم وكنعاونوهم.
1: صوبنا هذا المشروع هذا اللي كيديكتي العافيه الا كانت شي بلاصه كيديكتيها، وهذاك الماء كيخرج من هاد لابوط هادي وكيديكتيها وكيخرج الا كانت شي عافيه في شي فوغي بحال مثلا تكون الحراره كتعطي واحد الشراره صغيره كيديكتيها هذا باش كيطفيها حتى داك الشرار تقدر تولي عافيه كبيره وتدمر الغابه.
2: كما تحتفي هذه المسابقه بالابتكار والابداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجه روبوتات وابتكار تكنولوجيات وعرضها أمام لجنة تحكيم تضم مهنيين وخبراء. أمل الشرفي عضو لجنة التحكيم في المسابقة:
3: اليوم احنا كلجنة تحكيم في المسابقة الوطنية للروبوتيك اللي انضمتها مؤسسة لله أسمى للصمود عن السمع، دور ديالنا هو تقييم الفرق المشاركة في نزاهة وشفافية، وكذلك كنشوفوا واش هاد الفرق احترموا البرمجة الدقة وكذلك الشغل كفريق عمل واحد. وجميل الأمر هاد السنة سكو شباب مؤسسة لله أسمى للصمود عن السمع شاركوا مع مختلف فرق متعددة من المغرب في روح التنافس والتحدي، باغين يشاركوا باغين يتنافسوا، وهذا هذا مبادره للتحدي ومبادره انها لادماج كذلك لهذا الشباب الصم مع باقي الفرق الاخرى كتعطي صوره جميله للمبادره والمشاركه في الروبوتيك والبرمجه.
2: وتاتي هذه المسابقه ضمن جهود مؤسسه لالا اسماء الراميه الى تعزيز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا لدى الاطفال والشباب الصم وضعاف السمع والتزامها الدائم لفائدة العلوم والبحث.
4: أنباء عرضنا الإخباري تقودنا إلى محطة ديمقراطية لا تقل أهمية في مسار ترسيخ الثقة المؤسساتية. قبل أشهر قليلة من موعد تشريعية شتنبر تنطلق واحدة من أكثر المحطات حسما في رسم ملامح المشاركة السياسية بالمغرب، مراجعة اللوائح الانتخابية باعتبارها البوابة الأولى نحو صناديق الاقتراع وانخراط المواطنين في صناعة الاختيار الديمقراطي. لبلوغ هذا الأفق انطلقت عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة منذ يوم أمس وإلى غاية 13 من يونيو المقبل لتقديم طلبات التسجيل الجديدة ونقل التسجيل وتحيين العناوين الخاصة بالناخبين سواء داخل المغرب أو خارجه ضمن الجالية المغربية المقيمة بالخارج. أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية كخطوة أساسية لكي يكون المواطن جزءا من صناعة القرار. معك هدى نصر الدين.
5: عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية محطة هامة وخطوة أساسية في تدبير الشأن العام والمساهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية القادمة خلال شهر شتنبر المقبل. ويرى مهتمون بالشأن العام أن التسجيل في اللوائح الانتخابية لا يعد مجرد إجراء إداري فحسب، بل هو حق دستوري وواجب وطني يتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم والمساهمة في صناعة القرار. كما يشكل هذا التسجيل المدخل الحقيقي للمشاركة السياسية خاصة بالنسبة للشباب. كمال الهشومي الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء:
6: عملية تسجيل في اللوائح الانتخابية هي طبعا مدخلا أساسيا لممارسة أحد أهم حقوق الدستورية المرتبطة بالمواطنة، وهو الحق في المشاركة السياسية واختيار من يمثل المواطنين داخل المؤسسة المنتخبة. أن الدستور المغربي لم يربط الديمقراطية فقط بوجود مؤسسات، لكن بمدى انخراط المواطنات والمواطنين في إنتاج ما نسميه بالشرعية الديمقراطية عبر آلية اللي هي آلية انتخابات وآلية تصويت. وأهمية هذا الورش تتجلى بشكل خاص بالنسبة للشباب، لأن أحد أكبر التحديات المطروحة اليوم في مجتمعنا وكلنا ندري ذلك هو إعادة بناء الثقة بين الأجيال الجديدة والعمل السياسي والمؤسساتي. وكلما ارتفعت نسبة التسجيل ومشاركة هؤلاء الشباب تعززت شرعية المؤسسات المنتخبة طبعا. لذلك تجديد الحياة السياسية تبدأ أولا من توسيع قاعدة المشاركة، وعلى الشباب أن يدمج في هذا المسار الديمقراطي ليس فقط كناخبين ولكن كقوة اقتراح ومراقبة وتأثير داخل الدولة والمجتمع.
5: ويبقى الرهان الأساسي هو تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وترسيخ قيم المواطنة بما يسهم في تقوية المسار الديمقراطي وخدمة قضايا التنمية بالمملكة.
4: وفي أفق هذا الاستحقاق الانتخابي، باشرت وزارة الداخلية بمعية مسؤولي وسائل الإعلام العمومية التحضير للمواكبة الإعلامية لهذه المحطة في خطوة ترم تعبئة المواطنات والمواطنين وخاصة فئة الشباب من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية والانخراط المكثف في العملية الانتخابية. الاجتماع المنعقد أمس شدد على أهمية صياغة خطاب إعلامي جديد أكثر ابتكارا وإقناعا قادر على تقريب القضايا السياسية والانتخابية من المواطنين وتعزيز الثقة في المسلسل الديمقراطي الوطني، مع التأكيد أيضا على إشراك الأحزاب السياسية في هذه الدينامية التواصلية بهدف رفع نسبة المشاركة وتحقيق تعبئة واسعة خلال اقتراع 23 من شتنبر المقبل. قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، تتسارع وتيرة الاستعدادات لضمان وفرة الأضاحي واستقرار التموين بالأسواق الوطنية وسط تعبئة ميدانية ورقابية واسعة تقودها وزارة الفلاحة ومصالح وزارة الداخلية. فمن التتبع مسار الأغنام والماعز الموجهة للذبح إلى تشديد المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية الأضاحي، تؤكد السلطات حرصها على مرور هذه المناسبة الدينية في أفضل الظروف بما يطمئن المستهلك ويحافظ على سلامة القطيع الوطني. وسط هذه التحضيرات، ينقل ميكروفون النشرة حركية الأسواق ويرصد أجواء الحركة والإقبال، كما نتابع آراء الكسابة والمواطنين حول الأسعار وجودة الأضاحي وتدابير المراقبة المعتمدة هذا الموسم في روبورتاج سارة حيدر هشام ياسمين من سوق سبت مرس الخير بتمارة هذا الصباح.
7: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يدور سؤال واحد في أوساط الأسر المغربية: كيف هي أثمنة الأضاحي؟ وهل سيكون بمقدورهم إيجاد ما يناسبهم، خاصة مع حديث الأرقام الرسمية عن عرض كاف من الأغنام؟ وهذه كانت إجابات الباعة بسوق السبت مرس الخير الأسبوعي.
8: مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. السوق راه مقيدر، ماشي زعما كاينه ناقص ولا زايد الثمن بزاف، مقيد بينه وبين العيد يعيد السبي بيه، كل شيء مقيد. مزيان الحمد لله،
9: سوق مزيان، أسمنة مناسبة، كل الغلط كاين، كل علاقة تجيبه، كل شيء غيعيد بادية من 50 وطلع 90 80 70 56 60. الحوليات هما ملاحات هما 54 52،
10: غير موجود أثمنة موجود، كاين 60 كاين 120 كاين 110 كاين 80 كاين، وكل واحد وعلى جيبه.
11: السوق مزيان تبارك الله، تبارك الله، خيرات سيدي ربي موجود الخير. أثمنة مناسبة هي هذيك تبارك الله، الله يكمل الناس عند الكساب وللعيادي وعلى كل شيء، كل شيء زين تبارك الله.
7: المواطنون الذين ذهبوا في رحلة البحث عن أضحية العيد بهذا السوق الأسبوعي كان لهم رأي آخر، معتبرين أن الأثمنة تفوق بكثير قدرتهم الشرائية.
12: السوق اليوم شوية الثمن زاد، ارتفع شوية مقارنة بالسيمانة اللي دازت، بحال الشارع الدخل، لا الخير موجود والثمن كاين ثاني.
13: والغلا، الغلا بزيد 100 و 140 وصغير 150، شنو غتشري؟
14: راه طالع اخويا بواحد 1000 درهم تقريبا في الحولي، 500 درهم في الرقيق، 1000 درهم 1500 درهم في الغليظ، والرقيق زايده في هذه 1000 درهم.
15: كتراوح ما بين 50 و 3000 فوق الدرويش، فين فين عيد؟ لا الا بغيتي تعيد
14: هضر على 90 للفوق،
15: هضر دابا الثمن على 150 160 140 130.
7: الوزارة أكدت أن العرض من القطيع يتجاوز 9 ملايين رأس وأن حالته الصحية جيدة، لتختلف المعايير التي على أساسها تحدد الأثمان من منطقة لأخرى، في بعض الأحيان تحددها جودة الأغنام وفي أحيان أخرى ممارسات غير مشروعة للوسطاء.
4: نعبر بالخبر إلى تطورات الساحة الدولية، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغات أنه سيتم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف تمكين إحراز مزيد من التقدم عقب يومين من المحادثات المباشرة بين الجانبين في واشنطن. وأضاف المسؤول الأمريكي أن وزارة الخارجية ستعيد إطلاق

0: المسار السياسي للمفاوضات في الثاني والثالث من يونيو المقبل، مسجلا أنه سيتم إطلاق مسار أمني للمباحثات في البنتاغون بمشاركة وفدين عسكريين من البلدين في 29 من الشهر الجاري. وغدا الإعلان عن هذا الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات جديدة على مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء بجنوب لبنان هذا اليوم. اللحظة نفتح النافذة على الميدان الرياضي. كان الفتيان الأشبال أمام إثيوبيا لاستعادة الثقة، وفي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي يدخل مرحلة التركيز النهائي استعدادا لمواجهة ماميلودي سانداونز. ومزيد من التفاصيل معك وفاء نصر.
1: فوز أول بعد تعادله في المباراة الافتتاحية مع تونس، ما سيبحث عنه المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة مساء اليوم أمام إثيوبيا برسم ثاني جولات منافسة المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2026. لاعب المنتخب الوطني يحيى السعيدي:
2: الماتش ديال إثيوبيا إن شاء الله غادي نحاولوا نبداو ديريكتومون، نبداو مزيان ونبقاو داخلين في الماتش ونكونوا مركزين على الديفونس والاطاك. وكنشكروا الستاف على داكشي اللي كيديروا معنا، على ستاف كامل اناليز فيديو كيحاولوا اناليزيو لنا الادفيرساج كاملين.
1: في ثاني مباراة عن المجموعة، تونس تلتقي مصر بعد أقل من ساعة من الآن، وعن المجموعة الثانية في الخامسة الكاميرون أمام أوغندا، وفي الثامنة مساء الكونغو أمام كوديفوار. مدرب فريق الجيش الملكي ألكسندر سانتوس يضع اليوم آخر اللمسات على تشكيله قبل مباراة الغد أمام المضيف ماميلودي سانداونز في أول فصل من نهائي دوري الأبطال. مزيد تفصيل مع مبعوث الإذاعة الوطنية إلى بريتوريا حمزة سيكي.
3: بريتوريا بدأت تكتسي الألوان الصفراء والزرقاء مع اقتراب موعد مباراة الفريق المحلي ماميلودي سانداونز أمام الجيش الملكي برسم ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. الشطر الثاني والأخير من استعدادات الفريق العسكري سينطلق اليوم، إذ سيخوض الفريق حصة تدريبية في أحد الملاعب الثانوية بمحيط ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وذلك انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بتوقيت المغرب. كما سيكون للإعلاميين موعد مع أخذ تصريحات لكل من مروان الودي، يوسف الفحلي وأحمد حمودان. حصة من المتوقع أن تشهد بعض المتغيرات بخصوص جاهزية فالوميندي الذي خاض تدريبات رفقة المجموعة والتي تبدو مستعدة وجاهزة لمواجهة أكد المدرب ألكسندر سانتوس أنها ستحسم بالرباط.
4: سي دو ماتش كيسك سي لي ريزولتا كيون ف اي كيون فا ديسبوتي سي بور لا فيكتوار توجور.
5: هناك مباراتان من أجل الحسم، فما هي النتيجة التي نتطلع إليها والتي نريدها؟ إنها الفوز بالطبع، هذا هو المطلوب هنا في المرحلة الأولى. نعلم أن الأهداف خارج القواعد لها قيمتها في حال التعادل، وإن كان الواقع يسمح بقلب النتيجة في المباراة الثانية أيا كان مآل الذهاب، لذلك سيكون الفوز هو المطلوب هنا قبل الحسم في الرباط. لذلك علينا التحكم في قدراتنا على اللعب الجماعي وأن نكون متماسكين ومركزين طوال المباراة، لأن التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق دون شك.
3: مباراة الجيش الملكي ومضيفي ماميلودي سانداونز ستجرى انطلاقا من الساعة الثالثة بتوقيت المغرب. حمزة السيكي، مفاد الإذاعة الوطنية، من أمام ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بريتوريا.
1: ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اللقب مساء اليوم بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائرية. الذهاب انتهى لصالح الأخير بهدف دون رد.
0: بتقريرك الرياضي وفاء، نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري. قبل التذكير بالعناوين، نلفت عنايتكم مستمعين الكرام أن أذان صلاة الظهر يرفع في هذه الأثناء حسب توقيت الرباط سلاو النواحي. في الختام نذكر بأبرز ما جاء في هذه النشرة. تنفيذا لتعليمات ملكية سامية، صاحبة سمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. الذكرى 70 لتأسيس جهاز الأمن الوطني، حضور متواصل في حماية استقرار الوطن وصون أمن المواطنين وتعزيز موقع المغرب داخل منظومة الأمن الدولي لمواجهة التهديدات المعاصرة. قبل أيام من حلول عيد الأضحى، وتيرة الاستعدادات تتسارع لضمان وفرة الأضاحي واستقرار التموين بالأسواق الوطنية وسط تعبئة ميدانية ورقابية واسعة. الموضوع تتناوله سارة حيدر في فقرة حوار الزوال مع ضيفها توفيق العشابي، مدير تطوير سلسلة الإنتاج.

0: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ممتن على كرم إصغائكم، إلى اللقاء.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
5: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
6: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا.
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
7: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
8: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

روجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: تغطية إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: حميد، ها حميد.
3: نعم الحاجة.
2: أجي يا وليدي أجي تسر واحد كويس ديالاتي.
3: أريد واحد كويسة.
2: يلا بسم الله.
3: كرتينا حاجة بديك الأغنية ديال

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور. نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
9: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
10: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية بحلقات.

0: الحلقة الرابعة والعشرون.
1: كمل سيدريس، شتك بحال إلا عيتي.
2: بصراحة تعبتني بزاف هاد القصة اللي وقعت للوليد مع ديك هنية المجرمة.
1: إيوا على كل حال كمل كمل كمل باش نعرف ندافع عليك وعلى خاك.
2: وخرج سليمان من حياته من بعد ما جردته من كل حق في الورد.
1: كيفاش؟ ما يمكنش.
2: باع لها كل شيء وبقاو فلوس عندها، ما عطاتوش باش ينقي سنانه. واخا نصحوه شي وحدين يدعيها ما تجبرت عنده حتى حجة.
1: ايوا كان غشيم مسكين وهي تقنى شغلها. هاد الشيء كتير ما كيوقع، وهاد الشيء علاش الله سبحانه وتعالى أمرنا بكتابة العقود البيع والشراء والاتفاقيات كيف ما كان نوعها صغيرة أو كبيرة. المهم
2: بدات كترمي الحبال ديالها على الوالد مسكين، وخي عباس تبع با على رأي العين بلا ما يشعر به حتى دخل لدارها.
3: عندي الحق نكون فضولي ونوريك الطريق اللي تمشي غلط.
4: انت ولدي باقي حليب امك بين
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: دراسك توريني أنا الطريق.
2: عدد منهم غالطين في نفوسهم، ظني راسهم كيفهموا وهما ما كيعرفوا والو.
1: اش باغي تقول؟
2: بعد من طريق هنية.
1: هنية؟
2: راني فاهمك وعارف كل شيء.
1: اش عارف؟
2: العلاقة اللي بينك وبينها.
1: اسكت الله يقطع السكت.
2: ناوي تبع طريقها وتشتت هاد الشمل وتعريك وتبيع لك الارض ومن بعد ترميك للكلاب. كيف دارت معها سليمان اللي تلقاه هو كيبكي وخرج تالف، ما عارف لا ما يقدم ولا ما يؤخر، لا مال ولا ارض. انا ولدك ابا وعمري ما عصيت امرك، طاعتك من طاعه الله، لكن يستحيل نخليك تمشي في طريق مظلمه مع هذيك اللفعه ديال هنيه. همها الوحيد تسولي على الارض كلها وتصبح كتحكم فينا بحال الا حنا قطع ديال الغنم.
1: اسمع، ما باقيش تجبد هاد الكلام على فمك لا معايا ولا مع غيري. انا عارف اش كندير. هي كتستعمل الحيله وراها غلطه فيا، وانا قادر نضحك عليها ونضحك عليها القبيله كلها ونفدي فيها الطار ديال سليمان وكاع الناس المظلومين، وكل ظالم كيسلط عليه الله ما قطع منه.
2: راك غلطه الوليد، هنيا ما يقدر على عين اللي خلقها، والايام غدا توريك.
1: اجي فين غادي؟
2: ما بقى عندي ما نقول.
1: ما نبغيش هاد الكلام تجبدو مع حد اخر.
2: الا كان عليا انا غنخوي لك البلاد.
1: راك غادي تندم على هاد الهضره باش وليتي كتهضر معايا. رانا باك انا.
2: ما يمكنش تشوف با غادي للحافه ونسكت.
1: انا ماشي دري صغير.
2: قالوها ما كبر منك.
1: كنت كنظنك كتفهم مليح. ها
2: الحياه بسيطه ما معقداش، غير اللي كيقلب التمارة نفسه. كنا عايشين في هنا وراحه، مع لقينا ارضنا بحب كبير وخير ناس ترنا مجموعين. كنعرقوا تحت شمسها، كنتمرغوا في ترابها بحب كبير، كنتلقاو الشتا ربي ببردها الكاسي بحب كبير، والامل في عيوننا وفي قلوبنا معلق على الصابه ومحصول الخير. بغيتينا نمدو يدنا للغير، انت تعرف، انت تعرف.
1: من بعد غادي نحكي لك على السر اللي يخليك تامن بباك وتعرف السبب اللي مخليني نساير هاد المراه في ريها. الا كانت هي رفعه انا تعلب، انا ديب، انا.
2: انت راجل بحال جميع الرجال، مره قوي ومره ضعيف، وفي ساعه الضعف كيتوقف العقل عند التفكير. دوز بخير.
3: من هنا بدات المأساة.
4: المأساة؟
3: استطاع الطمع يشري أرض حسن من ديالنا بكثير، وسلفات العربون بدما يبيع الأرض ديالنا، وبدات هي كتبان ليه ملاك في صورة إنسان، والغاية كانت عندها تفوز بأرضنا وتشركها مع أرضها وتصبح هي تقريبا مسؤولة على أكبر أرض في القرية كلها.
4: بيع وشراء يعني؟ وعلاها بكا نغشيم ما كيعرفش اش كيعمل؟
3: وجدات له مؤامرة فظيعة ما كانش خطر في البال. عباس رفض يشارك الوليد حتى مجرد الكلام، كان حاس بشي لعبه، وبدل ما يوقف جنب باه نزل المدينه غضبان.
5: ايوا كتعرف العدول، حتى يصليو العشاء عادي يحضروا. مالك مقلقه السي زروال؟ حتى الا ما كتبتش الشهاده اليوم نخليوها للغدا.
1: لا لا لا، ما زربان والو.
5: الضاويه ها الضاويه.
6: امان الله.
5: اقولي القدور يصيفط كريم بوش ولا الروبيو يشوفوا العدول مالهم تعطلوا.
6: واخا لاله.
5: خالي محمد كب كبتي للضياف. مرحبا مرحبا، ونهار كبير هذا، جابكم الله في الوجبه. ايوا مالك ولدك عباس ما جاش معاك؟ وكيف كيقولوا في المثله ما شرفناش.
1: عنده شي شغل في المدينه.
6: عدوا الجوال لا
5: هيا هيا، زيدوا مرحبا بهم، يدخلوا زيدوا السيادي، زيدوا على سلامتكم.
7: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
5: زيد مرحبا، ونهار كبير هذا.
7: اسمحوا لينا الا طاطلنا شي شويه.
1: شي ضريب الصدق هذا الفقير.
7: هنا في الدوار اللي حداكم، يالله يجعل كل شيء مبارك وسعيد.
5: يا سيادي العدول، بغيناكم سيادنا تشهدوا على بيع الارض.
9: يعلم الله الضاويه اش من مصيبه جايبها زروال برجيلات ومسكين.
6: اسكت والله وسمعتك لاله.
9: احيانا ما بغاوش يبعدوا من طريق هاد المراه.
6: هي احنا خاصنا نبعدوا.
9: احنا الا ما عطاتنا ما عندها ما تدي منا.
6: انت غير سكت، حتى احنا مغرقين هاد النوب مع الله، نشوفو ونسكتو ما نقدرو ندويو.
9: نهار نجمعو في الليسات نهربو انا وياك لتلت الخالي.
6: وفين جا هاد تلت الخالي؟
9: تلت الخالي فين جا؟ حتى نهربو وتعرفي فين جا.
6: ايه والله لا، يعلم الله اش راهم يديروا.
9: بركه من الهضره، دخلي البراد لاخر راه تشحر.

0: احسب الفليسات بالالف وخاه، وخذ ليك رزقك السي زروال، والله يدخلهم عليك برزق الصحه وبارك عليك الارض ديال موحه وعقه، راه زوينه وزايده قطار وربع على ديك الارض الاخرى.
1: واو شحال الفلوس وكركور، فين هو انت؟ والله ما انت راجل، ما عندك والو.
2: الله العاطي يا بنت الناس، ويلا بغى الغني في واحد الساعه يغني، كن فيكون.
1: لاله هنيه رقد النيت على كنز كبير.
0: هادوزو بخير.
3: الله يجعل البركه
4: ويجعل البركه لاله هنيه.
0: يا تمشي على خير السي زروال، وسلم على الاولاد، وبركه عليك الارض، باك مسعود عليك.
5: مبروك علينا بزوجة لاله هنيه.
6: اش هادشي؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. او هادي جيت تحت الواد، ما تنقرب نشوف بعدا شكون. والله الا اش هادشي كنشوف؟ بنادم مليوح رماه الواد. يا لطيف يا لطيف.
7: واش دير الناس؟ تقول روح
8: واش دير؟ واش دير؟ واش
7: دير؟ واش دير؟ تعال شوف تعال شوف تعال تحت الواد. شوف شوف شوف ويلي ويلي ويلي.
9: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
10: هذا زروال تنفيه المسكينه، هذا زروال تنفيه المسكينه، هذا زروال تنفيه.
7: بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي، راه مازال كيتنفس. سير سير جري جري جري جدوا جري سير عند الجدار ميوت القايد. سير دغيا سير اخي سير. الله الله الله الله مسكين ضربوه الله الله الله الله الله الله
4: الله
7: الله الله
4: الله الله الله. عتقوني الشفارة خداو لي فلوسي. الله الله الله.
7: شكون هادو؟ هادو عرفتيهم؟ عرفتهم؟
4: لا كان ظلام ظلام ما شفتش والو. الله الله الله.
11: ما عرفتيش هذا اللي تعرض ليه؟
12: وشكون من غير الناس ديالها؟ عارفين طريقه من كيدوز، وعارفين وخدا الفلوس الارض اللي باع.
11: ما يمكنش يكونوا مجرد لصوص؟
12: غادي تكون صدفة غريبة.
11: والبحث البوليس كان عطى حتى شي نتيجة؟
12: والو، راك طلعتي على الملف.
11: ايه جريمة ضد مجهول.
12: وكانت الفترة سنة 1950 ايام الاستعمار، وكان الاهتمام كله ديال الناس هو مقاومة الاستعمار وتحرير الارض كلها.
11: فهمت فهمت فهمت. وشنو كانوا وقع لباك من بعد؟
12: جابوه للدار كان مضروب للراس، وداتو كلها مسخصة. قالنا كان الظلام والسماء مغيمه، ما حس حتى نزلت عليه حجره للراس، ضاخ وفقد التفكير، ومن بعد لاحوه في جنب الواد.
0: ايه ربي شاهد عليا، غير سمعت الاخبار هوات الارض تحت رجليا، وها قدور مسكين يعاود لكم كل شيء. بكيت بكيت في حر ما في قلبي.
2: ايه ايه يا سي زروال. ايه كاينه كاينه كاينه.
0: الحمد لله على لطف الله. اه ما يمشيو حتى يحصلوا دوك الكفاره بالله.
3: انا اللي غادي نحصلهم وننتقم منهم وفي الليل قبل النهار.
0: لا وليدي لا، كاين المخزن والله يعز الحكام.
5: رزقي كله ضاع كله ضاع ومشى.
0: غادي تبري ان شاء الله وترد كل ما ضاع السي زروال.
3: كتضحكي علينا؟ واخا نخدموا الليل والنهار ما نربحوش 8 متر ديال الارض، الارض اللي سقاها باب دمه وعرق كتافه.
0: بارك الله فيك انت وخاك ادريس، هاتوما راه في ارضكم، ما يقدر يخرجكم منها حتى شي حد. خدموها والربح بالنص، حلال محلال.
3: كنا اصحاب الارض ودابا ولينا غير خدامه.
0: يا كني عا خدامه، شفتي شي واحد دابا داي معاه الارض للدار دايمه؟ وكل واحد في هاد الدنيا يتعب ويخدم، ونهار يوفى اجلو يمشي ويخليه سخف الدنيا في الدنيا. يو تا هاد الناس ما عاملينش بحساب الموت، راه تابعاكم تابعاكم. ويلي
3: انت اللي غريتي حتى باع عليك الارض.
0: اعطيته ثمن اللي ما يقدر يعطيه له حتى شي واحد في السوق.
3: وصيفتي ليه موحه وعقه غراوه بارض وبثمن رخيص، وارضهم احسن من ارضنا. ناض كيدفع ليهم العربون وجرى عندك وباع لك الارض، ودن راسو عمل شي مزيه كبيره.
0: ايوا هي النيت مزيه كبيره، كون خلص ارض موحه وعقه كون صبحات ملكو وعمرو ما يندم عليها.
3: ولكن الفلوس تسرقوا.
0: هذه هي المصيبه اللي حتى حد ما دار بحسابها. ايوا هذا الشيء مكتاب كتبوا الله.
3: مكتاب كاينه شي لعبه كبيره هناك.
0: ياش من لعبه ولا لعبه عاوتاني. ويلي
4: اسكت عباس.
3: ما نسكتش، علاش غادي نسكت؟ ديما انت مسكتني حتى تلعب بيك، وكنتي غادي تخلي عمرك كله والحقيقه باينه ليا واضحه بحال الشمس.
0: حقيقه ولي حقيقه من حقيقه؟
3: الا ما عرفتيهاش اليوم غتعرفيها غدا. وشحال ما طوال الليل كيتبعوا الصباح، كتقتلي بنادم وكتمشي في كنازته.
0: اش كيقول هذا؟
5: ما سديش عليه، ولاد اليوم صعاب.
2: ايوا طيشت الشبان هذا ما كان.
0: هاك سي زروال خذ هاد البركه فليسات، راه ساعه ساعه ندور معاك ونجي نشوفك.
5: يكثر خيرك، ردي فلوسك، هاد الساعه ما محتاج لوالو.
0: يا ويلي تا خذ، راه تحتاجهم غدا ولا الفلوس ما كيتردوش يا سي زروال.
5: والله عليا ما يدخلوا.
0: يا ويلي وبلا حلوف بلا حلوف، ما تبقى على خاطرك. الله يهنيكم، سلامه.
5: سلامه، غير نوقف على رجلي الا خليتها فيك يا عدوة الله. ما نزر والدن فين الله، انا اللي غادي نسكت حسك ونهني منك الدوار كله.
0: شاوي اشكون هذا اللي تابعني؟ عباس
8: هذا عصرين يا عدوة الله.
2: عباس اش هاد المصيبة عملتي؟ لهنية كلاباس
1: موينية؟ موينية ماتت، عباس رفعت الباس وهرب. موينية
12: وكانت الجريمة اللي رمات عباس في السجن المرة الأولى، وكبرات الصدمة ديال الواليد اللي عجلات بنهايته.
11: وهي؟
12: من حسن حظها جاتها الضربة في الكتف، دوزات أيام في المستشفى ورجعت للدار تزيد في أعمالها وجرائمها.
11: أيه وانت؟ انت بقيتي مدة هناك من بعد الوفاة ديال باك؟
12: لا، انا نزلت في حالي للمدينة في خطرة واحدة، وبقيت كنت كركب من خدمة لخدمة.
2: يلا سيادنا انتهت الزيارة.

0: أنتم في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيم الزياني،
1: الحسين الحايل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق

0: فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

Hope you got what else.

مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين الأعزاء حيثما كنتم وأينما وجدتم نقرئكم السلام، حييتم أهلا ونزلتم سهلا، نحن جد سعداء أن يتجدد اللقاء بيننا على درب الكلمة والنغمة ضمن برنامجكم من وحي الموسيقى في حلقة جديدة متجددة عنوانها الموسيقى فن يهذب الحياة.

ذات مرة قال لي صديق يعشق الموسيقى ويعتبرها الرئة التي يتنفس بها: قد نعيش أياما صعبة، لكننا نحتملها حين تمر على وتر موسيقي صادق. فالموسيقى يا صديقي، أضاف، لا تغير العالم، لكنها تغير الإنسان، والإنسان هو من يغير العالم. صدقا أحبتي المستمعين الكرام، أقنعني كلامه تعبيرا وتفكيرا.

مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك. مستمعين الأفاضل الأعزاء، أن الموسيقى رافعة إنسانية باعتبارها تهذب الذوق وترقي الإحساس، تفتح عيون القلب على الجمال وتمرن العقل على التوازن. هل المستمعين، هل أتاكم نبأ الحديث عن علاقة الموسيقى بالتسامح؟ ألا توحد الموسيقى الناس رغم اختلاف لغاتهم وثقافاتهم؟ ألا تجدهم في الحفلات والمهرجانات الموسيقية يتجمعون ويتجمهرون ويتواجدون بجانب من فرقتهم معهم الألسن والجغرافيا والمعتقدات والانتماء الطبقي والمذاهب والسياسة؟

أكيد سمعت أختي المستمع أخي المستمع عن علاقة الموسيقى بالحكمة، ففي الصوفية بعوالم إشراقاتها الروحية وسبرها لأغوار التأملات هي وسيلة للتأمل والتطهر في بعدها الإيماني العظيم. في الفلسفة رآها أفلاطون غذاء للنفس، وفي التربية اعتبرها الفارابي من العلوم الضرورية لتهذيب نفس الإنسان.

يومية، بل فينا بهوس عشقه للموسيقى، لا سيما إن كان عازفا من يعتبرها جزءا من الأكسجين الذي يتنفس به ولا غرو. فالموسيقى الراقية النقية الرائعة الماتعة ترافقنا في الحزن والفرح، في الوحدة والاحتفال، تهون علينا العمل وتنعش الذاكرة وتخفف الألم. لهذا يوجه الغيورون عليها الدعوة للارتقاء والاهتمام بالموسيقى، بل قال بعضهم إن البيت الذي لا يدخله الضيوف والموسيقى مقبرة. فعن طريق دعم الموسيقى الراقية والفنانين المبدعين والحرص على نشر الثقافة الموسيقية في المدارس التربوية والمعاهد ودور الشباب والثقافة، نغرس ثقافة موسيقية نقية رائعة، طبعا من ذوي الاختصاص المشجعين للفن الذي تعذب نفوس الأطفال والشباب بسماعهم ويرقي إحساسهم ويهذب أخلاقهم ويربون ذائقتهم الموسيقية على الجمال والأخلاق الحميدة.

مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى طرف وتسلية. الموسيقى ليست ترفا وتسلية بلا هدف سام، بل هي حاجة وجدانية تكمل صفاءنا الروحي الذي يعتبر ديننا السمح الحنيف مرجعا. ولنا في قطعة طلع البدر علينا خير مثال ونموذج. المشكل ليس في الأغاني والموسيقى، ولكن المشكل كل المشكل في المحتوى والمضمون. فكلما كان المحتوى والمضمون صافيا نقيا راقيا، كلما هذبت الموسيقى نفوسنا. فلنختر المقاطع الموسيقية التي تهذب هذا الجمال الداخلي.

من نقول مع الموسيقى حسنا يرقى، لأنها أكثر من صوت هي شعور، أكثر من لحن هي روح، وأكثر من متعة هي دعوة للحياة الأجمل. على الصدق والصفاء مستمعين التقينا، وعلى الشوق والوفاء نفترق. دمتم سعداء وإلى اللقاء، ونتذكر دائما حين نحسن الإصغاء للموسيقى الجميلة نصبح أكثر إنسانية.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير

0: الهبوط.
1: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، وباسمكم أيضا جميعا وأرحب بضيفتي الكريمة الأختوة زياء تشار، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب. نشكرها دائما على تلبيتها لدعوة البرنامج وعلى تواجدها الدائم معنا وعلى نصائحها القيمة اللي تقدمها للمستمعين والمستمعات عبر الأثير. مرحبا بك فوزية. كنا في المرة الماضية تكلمنا عن داء السل، عرفنا به وعرفنا بأعراضه، عن يعني شكون هم الناس اللي هم أكثر عرضة لهذا الداء، واللي نحاول اليوم إن شاء الله عن نتكلم أيضا عن تتم هذا الموضوع، عن شنو الواجب فعله.

0: له في حالة الإصابة بداء السلو اللي يخص المستمعين والمستمعات والمصابين أيضا بهذا الداء. داء السلو غنى الله وإياكم شره، الواجب عليهم أنهم يعدلوه.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغي نوجه جزيل الشكر للإذاعة الجهوية للداخلة والعاملين بالإذاعة على يعني فتح باب التواصل مع المستمعين والمستمعات لتقديم النصائح فيما يخص يعني الحفاظ على الصحة ديالهم والوقاية من الأمراض.
0: نعم.
1: جوابا على السؤال أختي دوشا، يعني كيف يمكن الوقاية من داء السل؟
0: نعم صح.
1: في إطار برنامج الوطني لمحاربة داء السل، كما كنذكر دائما أن وزارة الصحة عاملة برنامج وطني لمحاربة داء السل
0: على طول السنة. نعم.
1: كيكون هذا البرنامج بيرمانون، وفيه يعني مجموعة من التوصيات ومن التدابير للمحاربة والوقاية من السل. إذن إلى نجينا ناخذوا يعني لابارتي ديال الوقاية.
0: نعم.
1: كيفاش نحميو راسنا من داء السل؟ يعني من خلال التوصيات ديال الوزارة. أولا كاين التلقيح اللي خصنا نعرفوا، أن التلقيح اللي كيتعطى في الزيادة اللي كيدار في الدراع ديك السيمانة العشر أيام الأولى، هذاك التلقيح ضد داء السل. كيحمي من داء السل. كذلك عدم مخالطة مرضى السل النشط، كما ذكرنا يعني كاين السل النشط والسل الصامت.
0: نعم.
1: السل يعني اللي صامت النوع هذاك ما كيعاديش، ولكن
0: نعم.
1: النوع النشط كيعادي.
0: نعم.
1: عدم مخالطتهم، ولكن إذا كان ضروري المخالطة كيخصنا نستعملوا الوسائل الوقائية الشخصية.
0: نعم.
1: أقلهم ماذا؟
0: كمامة.
1: الكمامة
0: أبسطه.
1: على الأقل نديروا الكمامة باش ما نعاديوش الناس اللي عزاز علينا في الدار، الناس اللي كنخدموا معاهم في العمل. ملي غنمشي للسبيطار ما نعاديش هذوك الناس اللي في السبيطار، ما نعاديش مهني الصحة. على الأقل كندير الكمامة ديالي ملي كنجي نعطاس ولا نجي نكح. كندير واحد المنديل ورقي اللي كنحاول ملي نسالي نرميه في السلة المخصصة لهذاك الشيء ديال الأزبال. إذن هذه الأولى، المواظبة على إجراءات ديال النظافة الشخصية. هذه النظافة الشخصية دائما كتحمينا ماشي غير من مرض السل، من بزاف الأمراض.
0: نعم.
1: اللي أولهم غسل اليدين، الإنسان دائما يغسل يديه قبل الأكل بعد الأكل منين.
0: نعم.
1: يخرج من المرحاض منين يقيس شي حاجة موسخة، خاص يكون عندنا داك اللسوس.
0: نعم.
1: ديال أن راه يدينا موسخين، ما يمكنش أي حاجة.
0: نعم.
1: نديروها في فمنا ويدينا موسخين. دونك يعني هذه نظافة شخصية، غسل اليدين، تغطية الفم والأنف منين بغي نكح ولا نعطس. كما قلت قبيلاتي ندير هذاك المنديل الورقي، يعني كلينكس اللي كنقولو. وكنأكد على التهوية، تهوية جيدة ديال يعني أماكن العيش.
0: نعم.
1: كيقول لك الدار، هذا مثال. نعم. الدار اللي كتدخل لها الشمس ما كيدخل لهاش الطبيب.
0: نعم.
1: ولا المرض. نعم. فمثلا دور الحضانة كيخصها تكون مهوية، القاعات الدراسية خصها تكون مهوية، الغرف المنزلية تكون مهوية ومشمشة، المكاتب. كل ما كانت التهوية هذا كيخلي بأن ديك المكان يعني
0: آمن،
1: آمن، وكيحمينا من هذيك الأمراض ديال مثلا هذا اللي كنهضروا عليه ديال السل. كاين تحسيس مهم فاش في الكشف.
0: نعم.
1: المبكر
0: مبكر. نعم.
1: كل ما كشفنا عليه مبكرا
0: كان أفضل. نعم.
1: في حالة ظهور هذيك الأعراض اللي قلناها قبيلاتي، إنسان كيكح ثلاثة سيمانات هو كيكح.
0: نعم.
1: وبعض المرات كيخرج واحد تنخيمة
0: فيها الدم
1: اللي كتكون فيها واحد الخطوط ديال الدم.
0: نعم.
1: كيحس براسو بدا كيضعف.
0: نعم.
1: ما عندوش الشهية، ما كيجي كيعرق في الليل. يعني هادو أعراض
0: واضحة.
1: نمشي ندير الكشف، ما خسرت والو، كلشي بالمجان.
0: نذكروا دائما عن الكشف بالمجان.
1: والدواء
0: بالمجان.
1: فوالا.
0: والتتبع بالمجان. إذن ماذا ينتظر هذا المريض؟
1: نمشي نقضي يعني مسائلي باش إلا كان في داء السل كنكون اكتشفته على بكري. والأهم من هاد الشيء كله أختي دوشا فيما يخص محاربة بزاف ديال الأمراض.
0: نعم.
1: هو تقوية الجهاز المناعي.
0: المناعي. نعم.
1: باش كيفاش غادي نقوي الجهاز المناعي ديالنا؟ بالحصول على تغذية صحية ومتوازنة، ممارسة نشاط

0: خاطر هي هذه، الجسم راه خصو يتحرك، كل ما تحرك الجسم الاكسجين كيدخل مزيان للخلايا والخلايا كيخدموا والجهاز كيخدم، حيت حنا معرضين اننا تكون عندنا يعني خلايا ضاره وخلايا غير ضاره. كل ما كان الجهاز المناعي يعني قوي كيطرد هذيك الخلايا الضاره،
1: نعم
0: كل ما كان الجهاز المناعي ضعيف
1: نعم كل ما انتشرت البكتيريا اكثر.
0: كتبقى هذيك الخلايا الضاره وكتكاثر وكدير لنا المرض.
1: نعم
0: راه كله يعني السر كله كيكمن في تقويه الجهاز المناعي، حتى امراض السرطانات اللي هي غير
1: نعم
0: معديه.
1: نعم
0: كل يعني للاسف رجعت التغذيه عند يعني شبابنا
1: غير
0: وهذا
1: منتظمة. نعم
0: غير منتظمه غير
1: للأسف. نعم
0: متوازنه، وجبات سريعه،
1: نعم
0: النوم ما كاينش، الناس ما بقاتش كتنعس،
1: نعم صحيح.
0: التوتر.
1: نعم
0: بحال دابا مثلا نقول لك مثلا في البلدان يعني المتقدمه والمتطوره اللي كان يعني المستوى العيش ديالها
1: نعم
0: طالع،
1: نعم
0: كانوا حتى هذيك الجلبه ديال داء السل حيدوها، لانهم هما يعني النيفو دو في
1: واثقين في انفسهم. نعم
0: مزيان، التغذيه عندهم داك الشيء. ولكن بحال اللي كان داك الساعه داء السل عندهم قليل، رجع بان مناش من التوتر
1: نعم
0: والقلق.
1: نعم
0: راه
1: وكثرت
0: نقدر
1: يعني
0: نكون
1: الأكل
0: كناكل
1: غير صحي.
0: مزيان،
1: نعم
0: كناكل مزيان وكنتحرك، ولكن انا دائم التوتر ودائم القلق، هذا كيأثر على الجهاز المناعي وبالتالي كنكون عرضة للأمراض. إذن كنحاولوا نديروا تغذية صحية، نشاط بدني، الحصول على النوم الكافي، تجنب التوتر، التدخين والكحول خصوصا يعني
1: تجنبها.
0: المخدرات،
1: نعم المدرب
0: وكاع
1: الصحي.
0: الأماكن المزدحمة اللي
1: نعم
0: فيها الناس بزاف وضيقة وما مهوياش نحاول نتجنبها.
1: رانا
0: هذا هما
1: دائما
0: التدابير.
1: كنتكلموا للتذكير عن يعني المصاب بداء السل. نعم هذه نصائح موجهة للمريض. نعم
0: هذه يعني بصفة عامة، بصفة عامة يعني نصائح باش نحمي راسي من داء السل.
1: العدوى. نعم
0: هذه نصائح يعني ماشي للمريض، هذه الناس اللي مازال ما مرضش وكيخصهم يحميوا
1: جيد
0: نفسهم.
1: من
0: كيفاش
1: الإصابة
0: غادي
1: بها.
0: نحمي نفسي باش ما يجينيش السل؟ نحاول نقوي المناعة ديالي عن طريق التغذية والنوم الكافي وابتعاد عن القلق والتوتر،
1: صحيح.
0: نحاول نتجنب ديك الأماكن المزدحمة اللي كيكونوا فيها الناس بزاف وما مهوياش، نحاول يعني البيت ديالي نهويه ويكون مشمش. داكشي علاش كنقولوا هنايا راه كتدخل قطاعات أخرى في
1: نعم
0: محاربة داء السل، يعني داك التهيئة الحضرية، يعني
1: صحيح.
0: داك
1: نعم
0: الرخصة للبناء كيفاش كتعطى للديور بأنك خص تكون الدار مشمشة ومهوية، الدار اللي ما عندهاش اللي عندها غير فرزاطه وحده كيقول لك خصك دير لاكوغ باش كيكون واحد دائما
1: محتوية
0: الغرف تكون
1: مهوية.
0: مهويه.
1: نعم تحلل الهواء.
0: هذا يوحي لنا بان راه كاين مجموعه من القطاعات اللي داخله في اطار هذه البرامج الصحيه باش
1: يعني
0: كتعاون وزاره
1: كتكون ذي
0: الصحه.
1: الفرقاء جميعا يعني تساهم
0: نعم
1: في. نعم
0: نعم وبيان سور
1: تساهم
0: كي
1: فيه.
0: خصنا نكونوا واعين بالعلامات ديالو الاوليه باش نمشي ونكشفوا عليه في المراكز الصحيه، ولا كان فينا داء السل كنكونوا مشينا في مراحل يعني اللي على بكري، دونك
1: نعم
0: العلاج كيكون حتى هو يعني مضمون الى تبعنا الالتزامات ديالو.
1: نعم إذا تأكد المريض بأنه مصاب بداء السل شنو الواجب عليه فعله
0: نعم
1: نتيجة؟
0: يعني دابا فتنا الوقاية،
1: نعم
0: للأسف أن الواحد يعني تأكد عنده داء السل. إذا تأكدت الإصابة بداء السل النشط كيخصنا ناخذ مجموعة من الإجراءات.
1: ذكروا دائما على النشط، قلت على أنه هو الذي يعدي. نعم
0: خصنا نلتزموا باش بواحد الإجراءات باش جوج الحوايج، باش نبرأ
1: نعم
0: انا هي كمريض
1: باش
0: بداء
1: ما نأذي
0: السل
1: غيري،
0: كنبرا،
1: وهذا مهم
0: وباش ما
1: جدا.
0: نعاديش وحدين اخرين.
1: نعم
0: يعني خص
1: صحيح.
0: دائما يكون عندي داك لو سوسي انني خصني نبرا حيت انا تاكدت الاصابه ديالي، معليش كيخصني
1: ويتقبلها المريض.
0: نتشافى
1: نعم خاص.
0: نتقبلها ونتشافى، وكيخصني نحاول ما نعاديش الناس الاخرين. شنو هي الاجراءات اللي خصني ندير باش نحقق هاد الجوج، انني نبرا وما نعاديش الناس؟ نلتزم حرفيا بالوصفة الطبية للطبيب المعالج، خصني نلتزم حرفيا. علاش؟ لأنه كيعطيه هما الطبيب كيعبرو كيعرف اشنو هو الدواء اللي غيعطيه،
1: نعم
0: شحال ديال
1: الجرعات اللي
0: الدواء
1: ممكن. نعم
0: كيخص داك المريض يلتزم بها، كيقول له مثلا كيخصك

0: تاخذ هذا الدواء وتجلس واحد ساعه ونص او ساعتين عاد تاكل.
1: نعم.
0: علاش؟ باش داك الدواء كيدير المفعول ديالو. لان كيدير المفعول ديالو على معده فارغه، هذه خصني نحترمها.
1: نعم ضروري،
0: ماشي حتى نفيق وناكل وعاد نقول لي محقه يلا اروا لي نشرب الدواء، لا كيخصو ياخذوا على معده فارغه باش كيدير الدواء المفعول ديالو، وهذاك شحال عطاه عدد الجرعات كيخصو يلتزم بها وما يفوتهاش. وراه كيقولوا له كيخصو كل نهار نورمالمون 7/6 يعني كل نهار كيخصو يشرب الدواء وكيخصو يلتزم به. شنو كيوقع اختي دوشا؟ ان الانسان كيكون مريض مهدود كيبدا الدواء باش كيحس
1: تحسس،
0: يحس بواحد التحسن كيقول انا يا علاش 6 شهور ما كنتش نشرب الدواء راه ضرني
1: للاسف. نعم
0: كيحبس،
1: وهذا يقع كثيرا.
0: حنا غنطرقوا ليه من بعد. اذا نبقاو شنو هي الاجراءات؟ انه كيخصو يتبع دوك يلتزم بهم اللي قالوا له يديرها، خصو يديرها فيما يخص العلاج بالدواء. انه في ذاك الاول في الاسابيع الاولى لانه كيكون باقي معدي، خصوصا اذا كان عنده فريه، خصوصا اذا كان عنده فريه كيكون معدي في الاول، كيخصو يبقى في البيت ديالو ويلتزم الراحه وياخذ الدواء ويعزل يعزل نفسه ديك واحد عنده واحد 3 الاسابيع.
1: نعم يتبع نصائح الطبيب وهذا مهم.
0: نعم ويحرص باش يدير الكمامه إلا كانوا عنده، إلا كان مع شي حد ولا اضطر أنه يخرج من الدار يحاول يدير الكمامة. منين يبغي يعطس يبغي يكح يدير المنديل الورقي يهوي الدار، خاصة ضروري تهوية الدار، نحلو شوية دوك الشراجم وندخلو الشميشات تدخل. إلا بغي إلا جاتو ديك يبغي يتدخل ما يلوحش في الشارع، يدير منديل يديرها في منديل ومن يلقى داك المكان
1: يخلي حد يغيس بيتو باش ما ينعدمو.
0: وفي داك الاول راه الطبيب كيعطيه واحد الشهاده طبيه انه الا كان كيقرا ولا كان كيخدم كيرتاح حتى كياخذ الدواء شويه المفعول ديالو، وخصوصا ما يبقاش يكون معدي، حيت اين فوا كي واحد كدوز كي قلنا لك واحد 3 الاسابيع الاكثر 4 الاسابيع المريض ما كيبقاش معدي،
1: وهذا مهم يعقوله
0: الدواء ديالو.
1: وبالنسبه ليش ما يبقاش عندهم ذاك الهاجس ديال الخوف من
0: عندهم؟ لا لا لا خص غير ذاك الاول، خص يكون واعي غير بداك الاول، يصبر ويكون عارف راسو بانه راه الا كح وطلق ديك الكحه ديالو في الهواء راها كتستنشقها واحد اخر، يقدر عادي اقرب الناس اللي هما وليداته
1: والاسره
0: ديالو. وحنا زعما يعني كنخافوا على افراد الاسره ديالنا،
1: الحمد لله مسلمون
0: ومبغوش الضرر الناس
1: الحمد لله، وهذا ما غادي يكون الشفاء منه. نعم صحيح.
0: اذا النصيحة اللي كنعطيو الناس اللي مصابين بداء السل أنهم يتبعوا العلاج ديالهم، لأنه هو الطريقة الوحيدة باش يحميوا الصحة ديالهم، الطريقة الوحيدة باش يحميوا الصحة ديالهم. وأنه يعني خص الناس اللي عندها الجهاز المناعي ضعيف تكون واعية بهذه الخطورة ديال هذا المرض هذا، لأن الجهاز المناعي ما كيمناش نكونوا حنا نقدروا نكونوا في نفس البلاصه، وانا ان الجهاز ديال المناعي ديالي ضعيف وانت الجهاز المناعي ديالك قوي، انت اللي قوي عندك ما يجيكش السل، انا يجيني السل. اذا خصنا نكونوا واعين الناس اللي كيديروا
1: كلها مناعته. نعم
0: الانسان عنده المناعه ديالو، عطينا الناس اللي عندهم اكثر خطوره،
1: الناس اللي عندهم ذاك مثلا يعني الصامت اللي يمكن يوم ما قلت ينفجر يوما ما،
0: الناس اللي عندهم يعني النوع الصامت هذوك غير معديين، ولكن الا كان يعني لظروف ما الجهاز المناعي ديالهم هبط كيولي

0: يعني كما احنا كنقولوا الوقايه خير من العلاج.
1: نعم، ولا الى
0: يعني
1: ما الى ما استعملوش الدواء
0: الى
1: كان الناس
0: ها يعني الانسان الى ما استعملش الدواء
1: هذا اللي عنده الصامت مثلا. نعم
0: لا اللي عنده الصامت ما كيحتاجش العلاج.
1: نعم
0: ما كيحتاجش العلاج.

0: رحتي غسلي يديه وحاولي النظافة الشخصية،
1: تجنب
0: يحاولي
1: الأماكن المزدحمة.
0: نمط العيش السليم باش كيحمي الجهاز المناعي ديالو. ربما السؤال اللي نقدروا نطرحوه دابا كيقول لك وأنا مريض بالسل، إيوا واش غنقدر نتعالج ولا لا؟
1: أي مرض يطرح هذا التساؤل، كيكون عنده هاجس الخوف وهاجس
0: أنا غنقدر ندير الدواء ولكن واش غنبرى؟ راه بزاف الأمراض الناس كدير الدواء وما كتبراش. هذا السل صعيب وهد لي الصحة ديالي وضعافيت، ما بقيت قدرت نخدم، ما بقيت قدرت مثلا نقرا، ما قعدتي جهد، كيفاش غندير؟ واش غادي نبرى؟ كنبغيو نطمئنوا الناس، نطمئنوا من هذا المنبر أنه داء السل الحمد لله، الحمد لله أنه كيتعالج، ولكن بشرط، بشرط أن الإنسان خصو يصبر ويلتزم، لأن الشفاء
1: بالوقت
0: ممكن.
1: الطبيب الفترة المحددة للعلاج يجب الواجب الاحترام، ما يقول أنا عندي شهرين وبريت
0: هذا هو الخطأ اللي كيدير،
1: كتوقع في خطأ،
0: كيخليو الناس مهنية الصحة
1: خطأ
0: كيمشيو
1: شائع.
0: يقلبوا عليه، حيت كيتبع في المركز الصحي، كيكون الدوسي ديالو
1: مات لي يرجع
0: كيجي المركز الصحي مثلا كل أسبوع ولا كل واحد الوقت محدد باش كياخد الدواء ديالو وكيمشي، ياك؟ كيحس براسو ولا لاباس، وراي كتبدا الدواء ديك الشهر شهرين كتحس براسك بخير، كيقولوا انايا علاش غنبقى نتبع؟ هما قالوا لي 6 شهور، بزاف
1: صافي مثلا عندي والو،
0: يمكن انا الحاله ديالي كاع ما كتبغي 6 شهور، انا وليت لاباس. اش كيوقع هنا اختي دوشه؟ ما كيبراش، اولا راه ما كيبراش، ياك؟ كتدهور الحاله الصحيه ديالو، غير يلا حس هو حس براسو شي شويه، ياك؟ واحد الوقيته كتدهور الحاله الصحيه ديالو. علاش؟ لانه كيظهر السل اكثر فتكا، يا اما اوليو من 6 شهور كتولي عام وكثر، حتى العام ونص،
1: وهذا الاخطر. هذا خطير جدا،
0: وهو ما حمدش الله على 6 شهور، هو ولا في عام ولا عام ونص. بعض المرات ما كيبراش، علاش؟ لان هذاك الجرثومه اللي كتسبب داء السل عطيتيها الوقت فين تعرف على هذاك الدواء وكونات
1: تحاربه.
0: مناعه منه، يعني انت واخا رجعتي، يعني حسيتي بالحاله ديالك تدهورات وقلتي واعوذ بالله نرجع ثاني عندهم نقول لهم راه انا سمحوا لي قطعت الدواء وراني رجعت مرت، انا عاود داويوني، كيقدروا يعطيوه الدواء ما كيبقاش يقضي. علاش؟ لان الجرثومه
1: تنشرت،

0: كتقضي عليها مرة باللي انت غير كتعطيها واحد الشوية
1: فرصة.
0: وتحبس،
1: نعم
0: هي كتكون باقا ما ماتتش
1: بحال
0: مرة،
1: عطيتيها فرصة.
0: عطيتيها فرصة قالت ارا نتعرف على هذا الدواء اللي غيقضي عليا، اشنا هي التركيبة ديالو، كتنوض كدير هي مضادات ضد هذاك الدواء،
1: خدامة مع راسها. نعم
0: خدامة انتليجونت، وبالتالي من انت كاع كتولي في واحد الحالة يعني كتسمى لا غوشيت، كترجع تمرض وكتمرض اكثر من واخا تبقى تشرب الدواء دي فوا
1: ما
0: ما
1: يعطيش
0: كيقضيش
1: مفعولية.
0: لك، لان هذيك الجرثومة دارت هي وسائل دفاعية، واخا تشرب عليها الدواء
1: ما
0: ما
1: عندهاش
0: كيبقى
1: سوفيكلات. وشو
0: وهنا
1: مسبب هذا؟ انت اللي مسبب فيه نفسك
0: مسبب
1: للاسف
0: فيه
1: الشديد.
0: داكشي علاش كنحاولوا حنا مهني الصحه كنبقاو نركزوا على الاهميه ديال تتمه العلاج، كنقولوا ليها المريض كمل دواك حتى الاخر، قلنا لك 6 شهور دير 6 شهور
1: بها.
0: واخا تولي تحس براسك مزيان. شتي اختي دوشه المرحله العلاج فيها 6 شهور، كل شهرين كيمشي عند الطبيب كما
1: بسيط
0: قلنا في
1: الحمد
0: هذاك
1: لله.
0: المركز ديال التشخيص،
1: نعم
0: كيعاودوا يديروا ليه التحليله ديال التنخيمه ياك، وكيلقاوها الحمد لله مزيان ما بقاش،
1: وكيعطوه الدواء.
0: وكياخذ عاود تاني
1: الحمد
0: الدواء
1: لله.
0: وتاني كيدوز شهرين وكيدير التحليله وكيلقاوها مزيانه، كيزيد كيقولوا له دير شهرين اخرى يعني كيدير 6 شهور حتى كيدير التنخيمه الاخرى كتخرج مزيانه، كيقولوا له انت الحمد لله
1: شفيت
0: نجحتي في
1: تماما.
0: الشفاء.
1: هذا الا التزمتي التزام
0: خاص
1: بالوقت،
0: الانسان يلتزم.
1: تتبع
0: واش
1: نصائح
0: داكشي
1: الطبيب.
0: متوفر بالمجان؟ تخيلي
1: الحمد
0: يكون
1: لله.
0: ماشي
1: نعم الحمد
0: متوفر
1: لله.
0: بالمجان،
1: نعم
0: عرفتي
1: نعم
0: شحال غيخسرتي على
1: كارثة. نعم
0: الفلوس؟
1: نعم
0: راه
1: صح.
0: فلوس كتيره اختي دوشه،
1: نعم صحيح.
0: يعني الامراض اللي ما داخلاش في اطار برامج صحيه المريض راه كيخسر فلوس
1: صحيح
0: صحيحه،
1: صحيح
0: ما بين الراديو ما
1: صحيح
0: بين
1: صحيح.
0: الطبيب ما
1: تكاليف
0: بين
1: باهظة.
0: التحاليل والدواء، يعني
1: نعم
0: ملي كتخصك تاخذ الدواء مده طويله
1: نعم
0: عرفتي
1: ليس

0: نعم
1: الحماية، وخصوصا يعني من الأشكال اللي كتكون ريزيستانت، هذيك هي الصعيبة.
0: صحيح،
1: داكشي علاش كنتمنى أن المستمعين والمستمعات يوعوا بأنه هاد مرض السل هو قابل للشفاء
0: الحمد لله.
1: بشرط الالتزام
0: نعم،
1: بالنصائح.
0: ويعني تتبع نصائح الطبيب، ويعني نشر التوعية ونشر التعريف بهذا المرض، اللي أبواب الإذاعة مفتوحة لمثل هذه البرامج اللي هي توعوية، واللي أنتم متعاونين معنا
1: نعم
0: مجال الصحة،
1: نعم
0: وأيضا للتعاون الجميع، أي مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع
1: مسؤولية الجميع.
0: كمواطنين،
1: نعم أختي
0: سواء
1: دوشو،
0: مجتمع مدني، مؤسسات يعني تابعة للدولة هي معنية بهذا المجال، الكل يجب أن يساهم
1: في التحسيس
0: ويشارك في التحسين.

0: في العظم مثلا، كيمشي عند الطبيب اللي مختص مثلا في العظام، لقاوه له مثلا في الغدد اللمفاوية، او مثلا لقاوه له في الدماغ، كيمشي عند النوق وكيتبع معاه. كيقدر
1: يستخدم
0: يقيس
1: الأكل.
0: الجهاز الهضمي، دونك يمشي عند الطبيب اللي مختص في الجهاز الهضمي على حساب
1: هذا
0: فين
1: إذا تم،
0: كاين.
1: عفوا المقاطعة، هذا اللي كتقول لك، إذا تم إهمال يعني معالجة المرض
0: المرض
1: من
0: يعني
1: البداية
0: كيتطور،
1: ممكن يصيب هذه الأعضاء الأخرى،
0: تهي
1: وهذا خطير
0: كيخلق
1: جدا.
0: مشكل للمريض، يعني هنا ما
1: وغينا
0: كيعاديش،
1: عنها. نعم
0: ولكن يعني كتطور
1: نعم
0: الحالة،
1: صحيح.
0: كتطور الحالة وكتكون صعيبة في الشفاء. ولكن إلى الإنسان يعني قدر أنه يمشي يكشف على راسه على بكري، يعني من
1: أفضل.
0: هنا كان نقوله هذا يعني في إطار البرامج الصحية، ماشي غير طبيب الستر، كيقدر يمشي عند النوغ، يمشي عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي، يمشي عند الطبيب ديال الغدد، يمشي عند المهم. الإصابة ديال هاد الجرثومة كتقيس ماشي غير الرئة، كتقيس يعني أعضاء
1: أعضاء أخرى من
0: أخرين.
1: الجسم.
0: وهنا وجب دائما دائما أن الإنسان يدير الكشف المبكر ويلتزم
1: نعم
0: بالوصفة الطبية، ويفهم أنه إلى
1: مريض،
0: يحس
1: فهم
0: إلى
1: أنه
0: إلى
1: مريض
0: ما تبعش
1: ويجب
0: الدواء
1: تتبع العلاج،
0: راه غيطيح في الحالات ديال
1: أخطر.
0: الغشوت والحالات ديال المقاومة على ريزيستانس اللي كتكون أصعب في
1: نعم
0: العلاج. والناس اللي هما عرضة، اللي حاسين بأن المناعة ديالهم ضعيفة،
1: ضعيفة. نعم
0: ناس السكر، الناس اللي كيديروا تصفية الدم، الناس اللي عندهم التهابات مزمنة، الناس اللي كيديروا زراعة الأعضاء، يعني الناس ديال فقدان المناعة المكتسبة، الناس اللي عندهم توتر دائم،
1: نعم
0: هادو كيكونوا ناس عرضة
1: عرضة.
0: للأمراض،
1: نعم
0: كيخصهم يمشيوا ويكشفوا على نفوسهم ويلتزموا بالوصفة هذا، ويحمي نفسه
1: ويحمي
0: وكيحمي
1: مجتمعه
0: الناس
1: وأسرته.
0: اللي
1: نعم
0: الأسرة
1: والمحيطين به
0: ديالو
1: كاملين.
0: والمحيط ديالو.
1: نعم إذا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا. باسمكم جميعا أشكر ضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب، ونتمنى إن شاء الله أن نستضيفها في حلقات قادمة بإذن الله. لكم تحيات دوشة بكار، نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
7: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
8: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
9: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
10: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
11: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
12: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
13: برامج حوارية خدماتية.
12: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
13: تغطيات إخبارية.
12: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
13: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
14: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.

0: السنيورة جاكلين.
1: السنيورة جاكلين
0: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
1: عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
0: ضبط الصوت وسجل الحلقات
1: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
0: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 24.
2: خليوا الأيام ترسم طريقنا، كلها سنوات قليلة ولازم ما نتلقاو إلى ما متنا.
3: فعلا، حتى لما لقتنا العلاقة العاطفية تلقينا العلاقة العائلية، حتى واحد فينا ما عنده فين يهرب من الآخر.
4: أسيادنا أسيادنا تحركوا، هذا هو الجد، الدار كينتظرونا. وللحديث بقية،
2: وعجبك أكادير؟
3: مدينة ساحرة،
2: المغرب ولله الحمد كله ساحر،
3: ولكن كل جهة عندها نكهة خاصة وجمال مخالف، وهذا الشيء كيجعل من بلادنا فعلا الفرح فيها رائع ومتعدد الألوان. بما أن المغرب كتعتز به وكيعجبك، أشنو اللي خلاك ما تجيش تزوره وتزور أهلك في العطلة وفضلتي تجول في بلدان أخرى؟
2: لأن هذه بلادي مرجوع إلا لها، فيها نعيش وعليها نموت، وفي هذه سنوات الدراسة كنتهز فرصة باش نتعرف على أكبر عدد من دول العالم، يمكن إلى كسب تجارب عديدة نفيد بها بلادي لما نقرر نستقر ونعيش فيها نهائيا.
3: كنحيي فيك هذه الوطنية الصادقة. أنت فعلا مواطن مثالي.
2: ما كيتجاهل بلاده وفضلها عليه إلا الجاحد وضعيف الإيمان.
4: أيه، عندك الحق، حب الوطن من الإيمان، هكذا تعلمنا في المدرسة.

0: اسمع الحاج، ما عندك علاش تطعن راسك ولا تطعن معك داك الولد؟ اش من موضوع فاش بغيت تفتحه؟ موضوع ديك اللي ما كتسماش. اسيدي هو حر وحتى حد ما يقدر يعرف الظروف.
1: هو حر ظروف؟ اش هاد الكلام الحاج عمر؟ شفتك بدلتي اسلوبك معايا حول هاد الموضوع.
0: الولاد سيدي هما اللي كيجوجوا نفسهم. تدخل الوالدين كيكون تدخل بالنصيحه وبالموافقه وقراءه الفاتحه، اما تمنعهم وترغم عليهم وتختار لهم هذه تربيه اكل عليها الدهر وشريب وفات زمانها.
1: والنتيجه تقدر تقول لي انت النتيجه واللي كتضل كتشوفها قدامك في المحكمه ليل ونهار؟ طلاق زمان كل ما كان كيوقع كيكون بحال الفاجعة داخل العائلة.
0: خلينا من زمان، هذا عصر التطور والسرعة والحرية الزايدة على المعقول.
1: إذن ما علينا غير نسلموا لولادنا ونخليهم غاديين للزوبية قدام عينينا، وحنا ما قادرين نعملوا حتى شي حاجة ولا نتخذوا أي موقف.
0: أخويا كلامنا راه صبح مرفوض.
1: لا لا لا لا، فشناهم بلا قياس.
0: وعلاش ما تقول شيء أن المصلحة المادية صبحت فارضة وجودها على كل مصلحة أخرى؟
1: نبقاو حاملين همومهم هموم الولاد حتى كيكبروا، ونبقاو حاملين همومهم هموم الولاد هم رجال فاتحين بيوت وعندهم ولاد، وحنا ما نديوهاش في راسنا. خلاص اسيدي دبروا لراسهم، لما كيتقادوا الكتاف كل واحد يعوف بحرو او لا.
0: هذا استسلام وهزيمه ولا اقتناع ورجوع للحقيقه؟
1: الى بقينا في هذا الموضوع ما غاديش نمشيو للدار بكري ونتعطلوا على العشاء. يلا سيدي نتحركوا هو الاول.
0: سيدي اللي بغيتي، وان كنت كنحس بالراحه بهذه الجوله الليليه القصيره.
1: ايوا نتعشاو ونجيبوا دوره قصيره، عندي بزاف ما نقول لك اخي. بصراحه راني افتقدتك من يوم سافرتي لاكادير.
0: وحتى انا خويا، وربي شاهد عليا فيك الاخ والصديق والحبيب والقريب من القلب اكثر من اي حد اخر. والعمر كيجري بسرعه، ما كيرحمش اخويا.
1: القلب على القلب اخي عمر، وانا علاش مطعون ومفقوس هكذا؟ حيت ما باغيش خيرنا يمشي لغيرنا. هذه غير على مصلحتنا المشتركه المبنيه على محبه خالصه لوجه الله والدم.
0: اللي فيها الخير ياتي بها الله. زيد اخويا زيد، رحنا تعطلنا عليهم بالعشاء. زيد

0: عجيب، يعني الواليد باقي ما فاتحك حتى في موضوع؟
1: لا حاضر عيني، بزز باش قال لي ديك لاباس ودور وجهه كانني عايش معاه في الدار وكيضل يشوفني صباح وعشيه.
0: حيت هو مزبلها وخايفك تكون عارف اسراره. هو حلال والناس حرام، هو من حقه يحب ويتزوج وحنا لا. ايوا علام هذا.
1: ما تخافش على اخوك، كنتظر غير يفتح معايا هذا الموضوع ونسمعوا الكلام القاصح. ما غاديش يوجدني ذاك علال اللي كيعرف زمان ياكل قدحي وساكت، وطبعا في حدود الاداب والاحترام، مواجهه صريحه فقط.
0: اي ما عندي ما نتسالك، في قوب عيوبه ما فيها باس. اللي عندي انا دابا في دماغي وشغلني بزاف هي الوالده. قول لي أمضرة، قناعتيها تسافر ولا مازال رافضه؟
1: اتفقت معها على فكره.
0: اما هي
1: غادي يا سيدي ندي معايا نسخه من الملف الطبي ديالها ونعرضو على اختصاصي هناك في باريس، ونشوف حتى طبيب نفساني ونحكي له الواقعه بكل صراحه. ومن بعد نقنعوها كاملين بالسفر لباريس الا كان السفر ديالها ضروري.
0: حتى هذه فكره معتبره، وراه كنظن ان الوالد يوافق عليها. راه نادم ومستعد يخسر على العلاج ديالها كل ما كيكسب.

0: كون غير بقيتو بعدا حتى تغداو معنا وعاد قبطو الطريق.
1: الشمس حارة ومن الأحسن نربحو الطريق في النبوري، نفطرو إن شاء الله في مراكش ومن هناك ميعاد الله وقادير.
2: أي كتر خيرك أسيد الحاج، ما كرهناش نبقاو معاكم شي أيام أخرى، ولا إني سيد عمر نتبعو بالخدمة وفي العطلة إن شاء الله لازم ما نكونوا معاكم باش نطمئنوا على الحاجة.
0: بارك الله فيك لالا ربيعة، والله ما سخينا بكم. وقتاش العطلة ديالك أخي؟
1: فغشت.
3: هك خذ هذا الرقم ديالي ديال التليفون دكادير واسال فينا ساعه ساعه، ماشي من اجلي انا، لا على الاقل حي الرحيم مع عمك.
4: اطمئني انجوى، هذه المره كان وعدك. يلا
3: ما يكون بس عند مرات عمي، ان شاء الله نجبروها لاباس عليها هذه المره الماجة.
4: تمشي على خير، خليتيني سعيد ولو هذه المده القصيره. وجودك معنا نساني كل شيء.
3: اش غادي نقول لك، مضطر نصدق ولد عمي. خليتك على خير.
4: هو طريق السلامة، لما توصلوا بالسلامة ضروري تعلمونا.
3: واجب، الله يهنيك.

0: ما تقول ليش يا خالد، أنا كنعرف ماما بزاف، شي حاجة وقع في الدار واه يمكن ما بغوش يخلعوني.
1: شكون اللي تكلم معك هاد المرة؟
0: كلهم إلا ماما. تصور أن علال راه هناك لما تفرقنا معاه في باريس، ما كنتش نهائيا كنفكر أنه غادي يسافر المغرب، هو ما قال لنا حتى شي حاجة. إذن ماشي طبيعي هاد شي، شنو وقع بالضبط الله أعلم.
1: ولما كطلبي منهم يدوزوا لك ماماك أش كيقولوا لك؟
0: أعذر خاوية، مرة في الحمام ومرة عند شي وحدة جارتها، ولما اتصلت هاد المرة الأخيرة بالليل تصور جاوبتني نجوى بنت عمي.
1: بنت عمك؟
0: هي بنت عمي
1: عندكم في الدار؟
0: هي وعمي ومرات عمي كلهم جاوا لعندنا، وفي العرس ديالنا ما جا حتى حد منهم. واه واش هادشي ما يدخلش فيا الشك؟ ماما وقعت لها شي حاجة، ماشي طبيعي، ما يمكنش.
1: تهدني دابا، الناس اللي معنا في المطعم بداو كينتبهوا ليك وانت في هذه العصبية هذه وهذا القلق. عندي حل.
0: أما هو؟
1: لما نرجعوا للوطيل طلبي مرة أخرى الوالدة، وهذا المرة بإلحاح كبير، وإلا اعتذروا لك مرة أخرى أنا متفق معاك نوقف الرحلة ديالنا. صافي متفقين؟
0: إيه هذا هو الحل. اسمح لي يا خالد، أعذرني. عرفتي أمي لما كتسمع التليفون كتمشي له كتجري هي الأولى، كتظن علال هو اللي غادي يتكلم معها وكتبغي هي الأولى تسمع صوته، وحنا من نهار سفرنا ما سمعت شي صوتها.
1: يا ربي ما يكون عندها بس، دخلت في قلبي بنادم طيب كيبان من وجهه وعملته وكلامه، مرانية والطبيبة غادي تنطق من كلامها ونظرتها وجميع تصرفاتها.
0: ما كاين بس إلا اختصرنا الشهر العسل هاد المرة واخا.
1: إيه
0: وكان وعدك. اسمع خالد، حياتنا غادي نحولها لك بحبي لك وإخلاصي كلها شهر عسل دائم.
1: يا ربي يا رب.

الحاج الطام علال عاد سافر دابا دار خوات، بقينا غير انا وانتي. حتى جلال صيفطو للمتجر يشوف الاحوال كيف عامله، حيت هادي مده ما مشيت لتما. عارفك كتسمعيني وفهماني مزيان، ما قادرش تجاوبي، لكن انا متيقن انك غادي تبراي في يوم من الايام ان شاء الله وتولي كيف كنتي. الحاجة الله يخليك، دخلت عليك بالسنين الطويلة اللي عشناها مع بعضنا وبالولاد اللي مشاركين. شوفي فيها، ما عندك علاش ترقي وجهك مني. كل ما حاولت نقرب لك انا عارف انني غلطت في حقك ونستاهل العقوبة، وراني معذب، والعقوبة راني بالفعل كنقاسيها في صمت. سادية في الاول شفقت عليها وحنيت عليها اكثر من بعد وفاة زوجها، وكنت خايف عليها بحال واحدة من ولادي، لكن ما نعرف كيف وقع لي. تجرأت وحسب تزوجها بزز منها، حيت ما عندها فين تمشي. ظلمتك وظلمتها وظلمت نفسي، وريني شي في هالدنيا شي بشار معصوم من الخطيئة. دابا باش ما حكمتي عليا انا قابل حكمك، مستعد بإشارة منك نجيبها لك للدار تخدمك مجرد خدامة. ولك هاتي تشوفيني قدامك نخوي الدار، ولي طلبتيها مني توصل لك حتى لبين يديك. انا مستعد الا كنتي سامحتي لي نتسارى بك العالم، واي طبيب يقولوا لي عليه نديك ليلو. جاوبي ولو بإشارة منك تخليني نفهم الرد ديالك. ما عند البكاء باش يفيد، هادشي كتاب عليا. خلي هاد العش مجموع، واللي ضاع يرجع واللي خسر يتصلح. انا نزوك فيك الدار، راكي غالية عندي وغادي تبقي دائما غالية ولو تحكم عليا بالإعدام. هذا وقيل علال وصل لباريس. أو الحاج عمر. ألو، شكون هادي؟ نجاة؟ أهلا بالحبيبة ديالي العروسة الغزالة. أش خبارك يا بنتي؟ لاباس. الأستاذ خالد لاباس عليه؟ إيه مزيان. أنتم دابا في روما؟ أوه هائل عجباتك ديك الدنيا؟ علال عاد رجع لباريس اليوم. إيه ها؟ ماماك؟ لا ماماك لاباس عليها وراها كتسلم عليك. ندوزها لك؟ ما يمكنش، حيت عرفتي قلت لك بنتي ماماك خدات حبوب النعاس وراها ناعسة، ما نقدرش نفيقها. النعاس حيت دابا هي كيف كانت شوية عيانة. لا ما كاين حتى شي خطر، أعوذ بالله من شي خطر.

0: ما يا بنيتي، غير الوحش الوحش هذاك بلا شك هو اللي كيخليك تصوري هاد الاشياء. لا لا لا لا، بخير بخير. الو، راني قلت لك راه بخير وعلى خير. اش غادي نخبيو عليك؟
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: لا لا، واش ما عندكش ثقة في باك؟ طيب طيب، باش بغيتيني نحلف لك؟ يا نجاتي هذيك، الله بركة من البكاء والطاعون على والو. واش مرادك تعنيني حتى أنا؟ ألو، أنا في عارك، خلي حياتك طبيعية وهادئة، ورجلك حتى هو ما تقلقيش. انتم يا حسرة في شهر العسل دخلوا المغرب هكذا؟ لا لا لا لا لا لا، ما نبغيك شي تفكري تفكر الله يهديك بنتي، حتى حاجة ما كاينة.
2: دوخ لي التليفون.
1: تكلمتي؟ ألو بنتي نجات، أنا غادي ندوز لك ماماك، راه فاقس من النحاس. بلاتي بلاتي.
2: الو الو نجات الحبيبه ديالي، لا لا بنيتي، ما عندك علاش تخلعي عليا، انا بخير بخير، عيانه شويه. لا لا لا لا، غير من شقى بنيتي، قلت غير مروحه مروحه شي طرويحه. لا لا ما كاين، بس انت لاباس؟ واش خبر سيدي خالد؟ الله يرضى عليك ابنيتي. لا لا لا، ما كاين لاش تعذبوا، انا بخير بخير، غير دوزوا الصفر ديالكم كيف كنتم مقرين. تصبحي على خير، الله يجيبكم على خير.
3: عطمأن قلبي حتى سمعت صوتها، عرفتي كان عقلي غادي يخرج، كنقول مال هادو ما دوزوهاش ليا، علاش ماما ما كتكلمش معايا؟ اذا شي حاجه كاينه.
4: اش غادي يكون عند الله يديك، وحنا خليناها شهوه منها. اذا ما عندنا سفر غدا، ها ونمشيو على البرنامج ديالنا اللي قررنا.
3: صافي.
4: مازال قدامنا ثلاث ديال الاسابيع. ايوا شتي كنتي غادي تضيعينا فيها.
3: الحمد لله الحمد لله يا ربي، والله يسمح لينا من حق الوالدين.
4: هذا الروح وهذه الاخلاق ديالك العاليه هي اللي غادي تخليني نطمئن على ولادي معاك في المستقبل من الان.

0: الأخلاق العالية هي جوهرة الحياة، وبلا بها الإنسان ما عنده حياة.
1: إذا الوالد عرف الحقيقة.
2: ما قدرتش يا وليدي جلال نسمع أختك، بنتي الوحيدة كتقطع عليا في التليفون ونبقى صامدة وصبرة، ما شعرتش حتى قلت له دوز لي التليفون.
1: إيوا شنو قالك من بعد؟ أشنو كان رد الفعل ديالو؟
2: منين كان كيتكلم معاها كانت عينيا كتشوف فيه وكنحقق فيه وخرجت عينيا فيه وبديت كنترعد بحال داكشي ديال السليمة، وأنا نغوت وقلت بلا ما نشعر دوز لي التليفون. ظن ان العذاب اللي كنت كنتعذب وانا كنسمع بنتي مقلقه وما جيت تطمئن عليا بنفسها هي اللي فكات عقده لساني وخلاتني ننطق فرح بحال الدراري الصغار، وقال لي العقبه ان شاء الله لما ترجع بنتك تلقاك واقفه على رجليك.
1: الله الله الوالده الله. وقولي لي بيني وبينك صالحتو؟
2: ايوا المسامح كريم وليدي. كيفاش الا كان الله سبحانه وتعالى كيغفر الذنوب للبشر، كيفاش البشر الضعيف ما يغفرش ويسامح؟
3: هادشي كله وقع علي غبرتي هاد المدة كلها ومخلي الخدامة هما اللي مقبلين لك التجارة ديالك.
4: يا سيدي كان هنا علال وخاي عمر ومراته وبنته، غير سمعوا ما وقع للحاجة كلهم تمو ماجي.
3: ياه وساقوا الخبار بجواجك بالسعدية.
4: علال كنظن جلال ما مخبي عليه والو، بالحق ما قدرش يواجهني كيومي لي بالمعنى، لكن انا ما عطيتوش فرصة يتصر عليا، ولا اني الحاج عمر ما فراسه ما يعاود.
3: ياك يا سيدي معاك جات العفريت، ها السعدية رجعت للدار لعند الحجرة وهما عايشين كيف الخوت بخير وعلى خير، وانت في الوسط بحال الطوس لا كلمة فوق كلمتك.
4: وليني راه داكشي اللي كتعمل السعدية مع الحجة الطام راه بنتها ما تعملوش. من نهار كانت لحقيت قال داكشي علاش انا دخلت في قلبي وحتلاته صبارة وخادومة فوق الحد.
3: ياك شكون هادي؟
4: سعدية مراتي جديدة.
3: ولكن لازم الغيرة ما تلعب لعبتها مع الحجة البارح كانت هي مولاة الدار، واليوم صبحات معها شريكة في كل شيء فيك وفي الدار. الحق مزيان.
4: اش غادي نقول لك، السعدية كتحبها بصدق وكتخدمها بصدق، وعلاش ما حلات فمها كطير وتوجدها لها. دابا الحجة حمدت الله عليها وما كتقول لي عليها غير الخير.
3: الحجة بنت الله يعمرها دار بعيد على كل شر، وكثير شيء لما مرضت هاد المرضى.
4: ايوا هذاك الشيء علاش دابا حنايا مشغولين بزاف. كنوجد لها الباسبور باش تسافر لباريس، ونهارها على اطباء اللي قال لي عليهم ولدي علال.
3: ايوا وقتاش عندكم السفر؟
4: هاد الاسبوع ان شاء الله. هذيك جاكلين واقفه معاه وقفه الرجال.
3: ايوا حتى واحد ما كيعرف الخير فين.
4: ايه بصراحه حتى الزواج ولدي باجنبيه هذه ما بغاتش تدخل لدماغي.
3: ايه عندك الحق، إذا جا كل واحد من ولادنا يتزوج بأجنبية وبناتنا حنا لما نجوجهم الأجانب، لا لا لا هذه مسألة في غاية الأهمية.
4: أش غادي نقول لك، الزمان راه عامل فينا ما بغى. أنا متيقن حتى والديها حتى هما في قرارة نفوسهم ما باغينش هاد العلاقة تطور لزواج بنتهم مع ولدي، ولكن حتى هما مغلوبين على أمرهم، كيقولوا الزواج علاقة شخصية دخل في إطار حرية الإنسان وحقوق الإنسان وسير من ذلك الحال.
3: إيه ولكن سبق قلتي لي باللي الفكرة ديال الزواج أنا ولدك على المعمر وما أكدها لكم.
4: ولا عمرو قالها، عايش بوهيمي كيحمد الله على الساعة اللي هو فيها.
3: ما تعمل شيء في خاطرك، ما تعمل شيء في خاطرك، عدد منهم ارتبطوا بالزواج وبالولاد ومع ذلك ما استمرش العلاقة وقع الانفصال.
4: إيه هذا الشيء أنا اللي ما بغيش بالضبط، نسمح في ولاد ولدي كبتيل معودة أصلي وجودوري يعيشوا في أحضان أجنبية. أش غادي نصبحوا في المستقبل؟ واش يدخلوا للمسجد ولا للكنيسة؟ إيوا جاوب.
3: هاد الشي فعلا كيحير وكيدوخ الدماغ. إيوا أنت غادي تخلط عليهم العين المكان وتهندز وتميز، وساعة ساعة تلقى كلمة للولد ولازم ما تخرج بنتيجة. الله يوفقك.
4: إيه هاد الشي اللي كنقول حتى أنا مع راسي، واللي فيها الخير يكتبها مولانا.

0: L'arrivée est prévue pour demain à 15h.
1: Tu comptes m'accompagner à l'aéroport, toi aussi?
0: Je ne sais pas. J'appréhende d'être de trop.
1: Non, أظن. ولا تخشي من معاملة جافة. لقد علم والدي بالجهود المشكورة التي تبذلينها من أجل والدتي مع أطباء المستشفى وكل الإجراءات الأخرى.
2: يا علال يا ولدي، الله يهديك. جاكلين كتقول لك راه خايفة لا تلقى شي معاملة جافة من طرف الوالدين، واخا عملت أكثر من جهدها باش توجد الدخول للوالدة المستشفى، وانت كتشعرها بحال الا حضورها يمكن يكون ماشي ضروري، وغدا ان شاء الله راه غتوصل الطياره.
1: ما فهمتيش كلامي؟ بالعكس، انا راه ما كرهتش هذا الحيط اللي بينها وبينهم يزول ويعرفوا هاد الانسان على حقيقته.
0: تتحدثان عني من دون شك، ماذا تقولان؟ اسمع، من الان فصاعدا ساعمل كل ما في جهدي لتعلم لغتكم.
2: وانت سدي طيرتيه ليها، وراه قررت قالت لك تعلم لغتنا في اقرب وقت، وراه قادره، عندك مشي غلط.
0: ماذا تقولان؟
2: شرح لها شنو قلنا، راه طار لها.
1: غادي نفسر لها كل شيء، غير تهنى. ساقول لك كل شيء يا عزتي، اطمئني.
3: تمشي وترجعي لهنا ان شاء الله بالسلامه، وربي تعالى هو يوقف معك وتبراي وتوقفي على رجليك وتولي لينا يا الحاجه كيف كنتي، ديما نشطه وفرحانه. ربي ما يورينا فيك مكروه.
4: خليتك على خير السعديه، تهلاي في الدار وفي جلال. ايوا ويلا كتاب ورجعت.
3: لا حبيبتي، ما تقوليش هاد الكلام، انا فعارك، غترجعي ان شاء الله بالسلامه. انت فعار الله، وربي يخليك لينا عماره الدار.
4: ايوا الله يسامح علينا ويغفر ذنوبنا جميعا.
5: راه ما بقى وقت الهضره الحاجه، بقيت 3 ديال الساعات للطياره باش تقلع، وحنا ما متبوعين بالطريق حتى للمطار. اجي عاونيني ندفع الكروسه، لو بدلع تبان لي في الباب.
3: واخا سيدي، نجيب الشنط بعدا. فين جلال يعاونني؟
4: اري هذيك الشنطه اللي لي انا. اري
5: الشنطه اللي هنا، بركه من الهضره. جلال راه في السياره، هو اللي غادي يوصلنا للمطار.
3: غير توصلوا ان شاء الله، اتصلوا بنا.
5: تهني في 4 ولا 5 نعيطوا لك في التليفون.
3: تمشيو سالمين وترجعوا غانمين بجاه النبي والمؤمنين.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعيبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

زرت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

نفس الصفحة عن كل مجرم. نفس الصفحة عن كل مجرم إن عظمت علي منه الجرائم. علي منه الجرائم.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. منشطا لهذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وعدناكم في إحدى الحلقات السابقة من بعد تمت الاستضافة حول مواضيع تهم التوجيه المدرسي، وعدناكم بأن سنخصص حلقة للحديث عن الآفاق، وطبعا الآفاق غادي تكون تكميلة الحلقة السابقة عبر أثير إذاعة الداخلة. هذا علاه أنا جد سعيد أنني نستضيف رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني التابع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة داخلة وادي الذهب، أستاذ الفاضل سي الحسين عبجة. سي الحسين، مرحبا بك.
4: مرحبا سيدي أحمد، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
3: نعم، إذا ياك تكمل الصورة ديال الحلقة الماضية، وكانت مهمة جدا وفيها توجيهات وفيها واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتحتاجها أصلا الأسر، وفعلا تبين من مرة ديك الحلقة السي الحسين أن الأسر تفاعلوا واستوعبوا وخدوا واحد المجموعة ديال المعلومات اللي هي تكميلية. كيف قلت في البداية، هذه الحلقة اللي نخصها الأفاق، وهذا مهم جدا، لأن فاش كتكون فهم مسائل ديال التوجيه وما عطيتيش الأهمية الأفاق، كتكون العملية مبتورة وناقصة. وكنشكرك بصراحة، رغم التزاماتك فأبيتي لأنك تحضر من أجل أنك تنور الرأي العام المحلي وتفيد الأسر، الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ، وطبعا تلميذات وتلاميذ. طيب، ندور منك بداية لسمحت سي الحسين بالنسبة للعرض التكويني اللي هو متاح بجهة ناجهة الداخل وادي الدهب، وطبعا كنخصوا ما بعد البكالوريا، لأن هنا فين كتكون هذه الأفاق مهمة جدا.
4: شكرا سي احمد على هذا السؤال. بالنسبه للحلقه اللي دوزناها الحلقه الماضيه، تحدثنا على الادوار ديال الاسر، ويعني والعمل اللي كيقوموا به التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات، والضروره ديال ان كل تلميذ وتلميذه يكون عنده واحد المشروع الشخصي ديالو، باش يكون عنده واحد الهدف مهني كيسعى ليه باش يحققه في المستقبل. وفي هذا المسار الدراسي يعني كنمشيو من الابتدائي الاعدادي للثانوي التالي، وحتى كنوصلوا للشهاده ديال البكالوريا، اللي هي البوابه اللي كتجعلنا اننا ندققوا في هذوك المشاريع الشخصيه، ونختاروا التكوينات اللي غادي تاهلنا نولجوا لسوق الشغل. لهذا الغرض الجهه ديال الدخله هو الذهب، وفرات واحد العرض تكويني متنوع للتلميذات والتلاميذ ديال الجهه باش تعطيهم فرص ديال التكوين والتاهيل اللي غادي يمكنهم ان شاء الله باش يولجوا لسوق الشغل ويعني وينجحوا في المسارات الدراسيه ديالهم والتكوينيه ويحققوا الاهداف المهنيه اللي كيسعوا ليها. ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا هاد العروض اللي كاينه في سوق الشغل والاوراش التنمويه الجهويه اللي غادي تكون مفتوحه للتلميذات والتلاميذ اللي عندنا في الجهه. بالنسبه للعرض التكويني اللي عندنا في الجهه يعني كاين مؤسسات اللي تابعه للتكوين المهني اللي كنلقاو فيها المدينه ديال المهن والكفاءات اللي بدات هذا الموسم التكويني 2025-2026 واللي هي واحد المعلمة حقيقية اللي فيها مجموعة ديال المجالات التكوينية خاصة بالمجالات ديال الفلاحة ديال الخدمات ديال الصيد البحري ديال السياحة ديال اللوجيستيك. هاد المجالات كلها كتوفر مجموعة ديال المستويات ديال التكوين اللي فيها من المستوى ديال التأهيل اللي كيولجوا ليه التلاميذ اللي كيحصلوا على المستوى ديال الثالثة إعدادي، ثم المستوى التقني اللي كيحصلوا عليه أو اللي كيولجوا ليه التلاميذ ديال مستوى البكالوريا، وكذلك المستوى ديال التقني المتخصص اللي كيولجوا ليه التلاميذ ديال مستوى أو اللي حاصلين على شهادة البكالوريا. دونك كاين هاد المعهد، ثم كاين المعهد ديال التكنولوجيا، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية. نعطي الأمكنة باش حتى نلوكاليزي الناس فين جا. بالنسبة لسي ام سي راه جات في القطب الجامعي اللي كاين حدا لو ان سي جي، وحدها ليسبيت المعهد العالي للعلوم التمريضية والصحة. هذا المعهد العالي للعلوم التمريضية والصحة كيمنح إجازة في 3 سنوات وكيعطي واحد عندهم واحد 7 ديال التخصصات ديال الإجازة للتلاميذ اللي كيبغيو يولجوا المجال ديال التمريض، المجال ديال الإسعافات الأولية، المجال ديال لي سوان يعني العلاجات، المجال ديال التخدير والمجال ديال المختبر. وملي كيحصلوا يعني الطلبة على الإجازة في هذه المؤسسة كتكون عندهم الإمكانية باش يجتازوا المباريات ديال توظيف في المستشفيات وفي القطاع ديال الصحة بشكل عام. حداها لوين سي جي، غادي نمشي فقط القطب الجامعي تما، حداها لوين سي جي اللي كيولجوا ليها التلامد اللي عندهم بكالوريا علمية وبكالوريا علوم اقتصادية، وكتستمر فيها الدراسة لمدة ديال 5 سنوات، واللي كيحصل فيها التلميذ أو الطالب على واحد ديبلوم ديال المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في عدة مجالات أو عدة تخصصات، أهمها المجال ديال التسويق، المجال ديال المالية الفينانس، المجال ديال الأوديت، المجال ديال التدبير ديال الموارد البشرية، المجال ديال التسويق ديجيتال الرقمي إلى آخره. يعني كاين مجموعة تقريبا عندهم واحد 9 ديال الشعاب والتخصصات اللي ممكن أن التلميذ يولج ليها. غير هنا هذه المؤسسة كتعطي الأفضلية للتلميذات والتلاميذ اللي يحصلوا على البكالوريا الاقتصادية. من بعد غادي نجيو للمعدلات ديال الانتقاء إلى آخره. ثم حداها كاين المدرسة العليا للتكنولوجيا، تقريبا راه ملاصقة مع اليون سي جي. هاد المدرسة هادي كتعطي واحد ديبلوم كيتسمى الديبلوم الجامعي للتكنولوجيا، ثم كذلك عندهم إجازة مهنية. بالنسبة للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا كيمتد على 2، كيولجوا ليه التلاميذ أو التلميذات اللي عندهم بكالوريا علمية أو تقنية، وحتى هما عندهم مجموعة ديال التخصصات التقنية وكذلك المتعلقة بالتدبير وكذلك ديال المعلومات. هاد التخصصات هادو كتمكن الطالب يعني من بعد الحصول على الدبلوم انه يولج بسلاسة لسوق الشغل على حسب التخصصات ديال الدبلوم اللي حصل عليه. كذلك الإجازة المهنية يعني ممكن يحصل على الدبلوم بيواصل الدراسة ديالو في نفس المؤسسة ويزيد عام ديال القراية ويحصل على إجازة مهنية في التخصصات اللي هي متاحة. ثم كاين هادو هما المدارس جو بونس اللي كاينين تما، ثم كاين المعهد اللي كيجي في الطريق ديال الطريق الرئيسية ديال الدخلة، في الدخلة ديال يعني بحال حدا طبرطة، كاين المعهد المتخصص المتخصصين التقنيين في الفلاحة. هذا المعهد حتى هو يعني تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال السنوات هذه فاش تفتح، هذا كيكون لنا تقنيين في المجال ديال الفلاحة. كتعرف سي احمد كاين عندنا الطيحات الفلاحية وعندنا مجموعة من المشاريع الأبواب،
3: إذا الآفاق المهنية فيها
4: كاين مجموعة ديال الآفاق المهنية، وكيعطي يعني عنده يعني واحد جوج ديال الأنواع ديال الدبلومات. كاين عنده دبلوم ديال التقني، كنلقاو عندهم يعني تدبير المجال ديال التدبير الفلاحي، وكنلقاو كذلك تقني تجاري في البستانة. يعني هاد جوج ديال التخصصات اللي عندهم في المستوى الباكي والجوم مستوى البكالوريا، وكنلقاو عندهم
3: وهذا كذلك الحسين الإناث والذكور
4: الإناث والذكور بطبيعة الحال، هاد التكوينات كلها متاحة للإناث والذكور. كذلك عندهم واحد التكوين ديال التدرج المهني في مساعد منتج خضروات. اي واحد يعني عنده المستوى ديال الثالث اعدادي ممكن انه يولج للتكوينات بالتدرج المهني، على اساس انه ممكن ياخذ ان ديبلوم ديال واحد سنتين ويشتغل في المجال الفلاحي في الضيعات الفلاحيه. كذلك عندهم برنامج مع بشراكه مع الاكاديميه وكيتعلق بالفرصه الثانيه، المدارس ديال الفرصه الثانيه عندنا اللي كيولجوا ليها التلام اللي كانوا انفصلوا على الدراسه وبغاو يستدركوا الدراسه ديالهم باش يحصلوا على ان ديبلوم، وهاد البرنامج كيكون بشراكه مع الجمعيات اللي هي شريكه. كذلك هاد المعهد انفتح على هاد المدارس ديال الفرصه الثانيه وعطاهم واحد التكوين ديال التدرج باش يحصلوا على بالموازاه مع التمدرس ديالهم في المدارس ديال الفرصه الثانيه يحصلوا على دبلوم ديال التدرج المهني. ثم كاين المعهد ديال الفندقه والسياحه جو بونس حتى هو راه كاين حدا لي سبيتس، كلهم مجموعين في واحد القضم. المعهد المتخصص للفندقه والسياحه كتعرف بان المدينه يعني منفتحه على المجال السياحي وفيها عده مشاريع في المجال ديال السياحه، فيها لي زوبرج، فيها الفنادق، منتجعات سياحيه على الابواب يعني. وكذلك في المجال ديال الباتيسري ديال الخبازه كاين عندهم تكوينات حتى هي كذلك كتنطلق من المستوى ديال التاهيل ديال الثالث اعدادي، مستوى التقني متخصص. ثم كذلك عندنا المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه اللي كاين حدا ثانويه التاهيل ديال الفتح، هو اقدم معهد عندنا حتى هو كيكون في المجال ديال التكنولوجي والمجال التقني، وعندهم حتى هما مجموعه ديال التخصصات اللي كتكون من المجال من المستوى ديال التاهيل التقني للتقني متخصص. ثم بالمحادثه مع تقريبا كان المركز ديال التاهيل المهني البحري اللي كنلقى

0: اللي كنلقاه في ثانويه لاله خديجه التقنيه، كنولجوا ليه بالبكالوريا العلميه، وكنوجدوا فيه جوج ديال التخصصات. كاين يعني كاين تطبيق المقاولات الصغرى والمتوسطه، وكاين بالنسبه للديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون انفورماتيك تخصص خاص بالمعلوميات. حتى هو المده ديال الدراسه ديالو سنتين، اللي كيأهلك او انك تشتغل مباشره في سوق الشغل، او انك تكمل في الاجازه المهنيه في التخصصات اللي هي متاحه. ممكن يكملوا في لوين سي جي، ممكن كذلك يكملوا في الاجازه المهنيه. ثم عندنا المركز عقبة بن نافع الأقسام التحضيرية، اللي كان لقاوه في ثانوية الحسن الثاني التأهيلية قديما لحدى المديرية الإقليمية، واللي عندنا فيه الشعبة ديال الفيزياء وعلوم المهندس. كذلك يولجوها التلميذات والتلاميذ اللي حصلوا على بكالوريا علمية، سواء كانت علوم رياضية أو علوم فيزيائية أو علوم الحياة والأرض. من بعدها يعني سنتين ديال التكوين كيجتازوا واحد المباراة وطنية مشتركة اللي كتأهلهم للولوج ديال المدارس العليا للمهندسين. كنظن
1: هذا عرض تكويني
0: المؤسسات
1: مهم بصراحة،
0: تقريبا كيفوت واحد العشرة، بالإضافة لواحد المركز اللي تابع الأكاديمية اللي هو المركز الجهوي للمهن التربية والتكوين، اللي مختص في تكوين ديال الأساتذة على أساس أن الولوج ليه كيتم باش يعني يكون عندك إجازة وتجتاز واحد المباراة ديال الولوج يعني المراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين، وكتكون واحد السنتين فيها سنة تكوينية وسنة ديال التدريب الميدانية، وكتخرج أستاذ إما أستاذ ديال التعليم الابتدائي او استاذ ديال التعليم الاعدادي او استاذ ديال التعليم الثانوي التاهيلي. دونك هذا هو العرض اللي عندنا في الدخله.
1: بارك الله عليك، درتي واحد تغطيه شامله لهذا العرض التكويني، وهو غني اللي متاح على مستوى جهتنا. طيب اكيد فاش كنتكلموا على هذا العرض التكويني، قبل ما كنمشيو ليه كتكون واحد العوامل او العناصر اللي كتكون حاسمه هنا كي تمشي بين الحديث النقط المحصل عليها في امتحانات البكالوريا. كاين السي حسين اللي ربما لا يعي، واخا كيقولوا النقط مهمين، ولكن ما كيعرفش بدقة بعمق اشن هي أهمية النقط المحصل عليها في امتحانات البكالوريا، فاش يكون الهدف ديالنا ولوج مختلف مؤسسات التعليم العالي، فين كتبان الدور والأهمية ديال هذه النقط؟
0: بالنسبه للنقاط اللي كيحصلوا عليها التلميذات والتلاميذ، يعني كيكون واحد كتكون واحد المحدد اللي هو حاسم، بالاضافه للاجتياز ديال المباريات على حساب المؤسسات. اذا كيبقى كل مؤسسه والشروط اللي كتوضع في الولوج ديالها. كاين مؤسسات اللي كتكون عندها مباراه بناء على انتقاء اولي بحال اليون سي جي، خص يكون عندك بكالوريا علميه او علوم اقتصاديه وعلوم اقتصاد وتدبير، والنقاط كيتم الانتقاء بناء على النقاط، وهذه النقاط كتشمل النقطه ديال الجهوي. وهنا غادي نعطي اشاره للتلميذات والتلاميذ اللي كيقراو في السنه الاولى بكالوريا، غادي يجتازوا الامتحان الجهوي وماشي محدد ديال النجاح ديالهم للسنه الثانيه بكالوريا. اذا خصنا ناخذوه بجديه، ولكن هذا المعدل ديال الامتحان الجهوي متى كيتحسب؟ كيتحسب حتى كنوصلوا للسنة الثانية بكالوريا، وغادي نبغيو نحسبوا المعدل العام ديال السنة الثانية بكالوريا. كذلك بغض النظر على المعدل العام، كل مؤسسات اللي كتعتمد يعني سواء تابعة للجامعات او المؤسسات العليا اللي كتعتمد على الانتقال الاولي او المباريات، كتعتمد فقط على الامتحان الوطني بنسبة 75% والامتحان الجهوي 25%. اذا التلاميذ اللي كاينين دابا في الاولى باك وكيبان لهم مازال عندهم واحد العام الجاي عاد يقراو السنه الثانيه بكالوريا، ولكن هذا العام عندهم هذيك 25% ديال الامتحان الجهوي كيخدموا عليها، واللي غادي تبقى تابعاهم
1: عندها تاثير على المعدل،
0: تابعاهم عندها تاثير في سنتين بكالوريا وتاثير في الولوج للمؤسسات ديال التعليم العالي يعني في السنه الثانيه بكالوريا. لذلك النصيحة اللي ممكن نعطيوها لهم انهم يشتغلوا، وباش ما هذه النقطة كانت مزيانة كتخليك في واحد الموقع ديال

0: الراحه
1: صحيح.
0: ماشي واحد واحد الموقع ديال التوتر وكتقول راه
1: والتيس
0: وكتقول راه عندي نقص في النقطه ديال الجهوي ممكن تاثر لي على
1: كتولي
0: النقطه ديال
1: عنصر مشوش,
0: مشوش عليك. يعني نخدم في الجهوي نخدم فيها نحصل فيها على نقطه ممتازه اللي غادي تخليني في واحد الوضعيه اكثر ارتياحا في السنه الثانيه بكالوريا, وغادي تخليني انني نجتاز الامتحان الوطني باريحيه بلا تشويش وبلا توتر. اذا هاد التلام ديال السنه الاولى بكالوريا خصهم يعني يتموا حتى هما بالتنظيم ديال الوقت ديالهم بالمراجعه ديالهم باش يمكن لهم يجتازوا هاد الامتحان بنجاح, مع العلم انه ليس محدد بانه
1: ولكن هو جزء من البكالوريا,
0: جزء من البكالوريا من بعد. غير كملاحظه نعطيها للتلميذات والتلاميذ والاولياء ديال الامور, ان التلاميذ اللي كيحصلوا على اقل من 8 في المعدل الجهوي يعني في الامتحان الجهوي واخا يكون ناجح واخا يجيب 14 في المراقبه المستمره ونجح السنه الثانيه بكالوريا, ولكن عنده النقطه ديال الجهوي اقل من 8 عنده الحق انه يطلب راه كينجح ولكن الا شاف راسو ان هذيك النقطه غادي تاثر عليه يعني في السنه الثانيه بكالوريا او ما رضاتوش او انها غادي تاثر على المعدل العام ديال البكالوريا عنده الحق انه يدير طلب ديال اعاده السنه. دونك هذه المعلومه باش تكون عندك
1: مهمه. هذه ربما كاع ما كاينش كيكون كيقليل اللي غيكون عارف.
0: كنشوفوا حالات حالات ديال التلاميذ مثلا جاب 6 في الجهوي ولا جاب 5 في الجهوي, بعض الاحيان كتلقى معدلات ديال 3 في الجهوي ونجح الوطني, يعني كيولي
1: وغادي بلوكيه من بعد في البكالوريا,
0: يعني ممكن يسبب ليه انه ما يشتا يعني ما ينجحش في السنه الثانيه
1: بكالوريا,
0: ممكن ما ينجحش
1: ممكن
0: ممكن ان هذيك النقطه كتنقص ليه واخا يجيب 11 ولا 12 في الوطني, ممكن ان هذيك النقطه كتردو ليه النقاط, وممكن انه ما يوصلش المعدل ديال النجاح, ممكن انها تسبب ليه انه يخرج بما يشد شهادة البكالوريا. لذلك الواحد الواحد يفكر والواحد على الامتحان يخدم ليه وما يتهاونش, هذا كيجي نتيجة ديال التهاون.
1: صحيح.
0: اننا كنتهاونوا مع هذاك الامتحان كنقولوا راه ماشي
1: هو ولا كنجلسوا حتى كتبقى ذاك السيمانه الاخرى عاد
0: عاد كنبداو البريبار. اذا النقطه نرجعوا للموضوع الاساسي, هو النقطه فهو عامل اساسي في الولوج لهذه المؤسسات ديال التعليم العالي. مثلا نقول هضرت على لونسيجي مثلا كياخذوا معدل ديال الانتقاء ديال 12 ونص,
1: وكل عام كيحددوا ليه واحد
0: كيحددوا العتبه ديال الانتقاء على حسب النوع ديال البكالوريا. ليكونومي مثلا بكالوريا علوم اقتصاديه 12 ونص حتى 13 باش يجتازوا المباراه. مثلا البكالوريا العلميه 14 ونص حتى 15 سواء علوم فيزيائيه علوم حياه الارض باش نجتاز البكالوريا ديال كتسمى الطافيم, مباراه الطافيم ديال الولوج للمدارس الوطنيه للتجاره وتسير. وهاد الاجتياز ديال هاد المباراه هو اللي كيمكنني من الولوج, وكننصح كذلك التلميذات والتلاميذ ملي كيشدوا البكالوريا تيقولوا او كننجحوا كنقولوا راه صافي جدينا البكالوريا, ولكن الولوج لهاد المؤسسات كيستدعي واحد التحضير لهاد المباريات. الا ما كنتش محضر مزيان لهاد المباريات واخا يكون عندي معدل مزيان او نجح ب 15 او 16 عيطوا عليا ندوز المباراه, الا ما كنتش محضر ممكن انني ما نتوفقش في الاجتياز ديالو. اذا ملي كنحصل على شهاده البكالوريا بهذيك التماره ديالها بالتحضير ديالها راه كتبدا بحال كنبداو فصل جديد من المباريات اللي مرتبطه بالولوج للتعليم العالي, وكيبدا فصل جديد من نقولوا الرحلات المكوكيه بين المؤسسات باش نجتاز المباريات ديالها. لهذا الغرض دائما كنوصيو التلاميذ بحكم البعد ديال الجهه اننا نكونوا اول وحدين كيعلموا بالوقيته ديال المباراه ديال اي مؤسسه. نعطيك مثلا نقولوا المدرسه ديال نقولوا ديال اليو ام سي سبي في مراكش غادي يكون عندها الكونكور مثلا في

0: في واحد وعشرين جوان، نقولوا شهر 6 او شهر 7، نهار كمثال
1: نعم.
0: كمثال، وغادي يكون عند نفس التلميذ، غادي تعيط ليه المؤسسة اخرى ديال اليافي كاينة في الرباط، غادي تعيط عليه 22. نفس او المؤسسة ديال لا ميديسين اللي عندنا في الداخلة غادي تعيط ليه 23 مثلا. يعني كنبغي يعني كل تلميذ تكون عنده واحد لاجوندا،
1: صحيح.
0: وملي كنكون في الداخلة ممكن ان بعد واحد يومين يعني ممكن يتعلن على المباراة، بقالها يومين او 3 ايام، الا تعطلت انا بنهار او بيومين شحال غيبقى لي؟ غيبقى لي يومين. هذوك يومين ممكن ما نلقاش الطائرة، ممكن نلقاها عامرة، ممكن ان هذيك يومين ما تكفينيش في الطريق
1: صحيح.
0: باش نمشي. اذا
1: إذا سيخذ الاحتياطات
0: خصني ناخذ الاحتياطات لهذا الغرض. اشنو كنوصيو التلميذات والتلاميذ؟ انهم كيديروا واحد لاجوندا، واحد لاجوندا خاصه بالتتبع ديال المباريات او ديال المباريات ديال مؤسسه التعليم العالي. كان ديال المؤسسه الموقع ديالها، ممكن انا المؤسسه فاش تسجلت فيها طلبت لي ندير ان كونت، واحد الحساب، طلبت لي ان مود باس ممكن ننساه، طلبت لي ان ايميل ممكن ننساه. دونك شنو كندير؟ كنتسجل اي حاجه سجلتها ما يمكنش ننساها،
1: صحيح. نعم.
0: كنرجع ليها دائما، وكنسجل كذلك التاريخ ديال الاعلان على الانتقال الاولي، كنسجل التاريخ ديال المباراه، كنسجل التاريخ ديال الاعلان على النتائج ديال المباراه الكتابيه، ولا كان مباراه شفويه كنسجل التاريخ ديالها، وإلا كان الإعلان على النتائج النهائية كنسجل التاريخ ديالها، وإلا كان التاريخ ديال بداية التسجيل كنسجل التاريخ ديالو. هادشي شنو كيعطيني؟ كيعطيني واحد الكالندري، واحد البرمجة زمنية لجميع المؤسسات اللي كنرغب أنني نولج ليها، وكيخليني أنني نتبعها بسهولة وما نضيع حتى في شي وحدة.
1: هذه ملاحظة مهمة، وراه وقعات، لأن بحكم أننا في منطقة نائية وبعيدة ونسبة الملء في الطائرة راه هاد الأواخر
0: كتكون
1: دائما،
0: دائما عامرة.
1: وما بالك في الفترة ديال الصيف وديال
0: نعم،
1: كيكون أكثر ضغط.
0: لذلك كان وصي
1: صحيح.
0: التلاميذ والتلميذات
1: هذه فكرة
0: يديروا
1: مهمة.
0: واحد لاجوندا اللي ممكن يتبعوا بها، راه ممكن يديروها رقمية في التليفونات دابا، عندهم هاد لا بوسيبيليتي بزاف ديال
1: وهذا الشيء
0: الحلول
1: باش يصلحوا
0: التكنولوجية.
1: هاد الأدوات. ونبغي نشير، فكرتني في واحد القضية سي الحسين، وهو دابا فاش كيمرقوا النتائج ديال مثلا سواء مباراة أو كذا، كتعلق واحد اللائحة ديال الانتظار. راه شحال من واحد ما كيعرفش كيجيب له الله أن لائحة الانتظار بمعنى هو ما عنده مستوى، لا بالعكس، راه فاش جيتي في ديك المراتب الأولى كيعني ثم الحظوظ ديالك، راه يقدر هادوك شي واحد داير مثلا شي كلية أخرى، وبالتالي نتبعوا تديك لائحة الانتظار له لا تعني بأنك أقل قيمة، هذيك كتعني أنك فرصة أعطيت لك وممكن إذا تبعتها أنك
0: هنا سي احمد غيحيلني للشق الثاني، فاش هضرنا على النقاط وعلى
1: أي.
0: الانتقال الاولي، كاين مؤسسات كيعتمدوا مباراة ان كونكور، مباراة فيها انتقاء، مباراة كتابية زائد او مباراة شفوية ان كانت، وكاين مؤسسات اللي كيعتمدوا فقط على الانتقاء الاولي، بحال يقدر نقول الاقسام التحضيرية، اليوستي، البي تي اس، هادو كلهم بحال نقول المؤسسات ديال التكوين المهني. ممكن كاين تخصصات اللي كيطبقوا فيها لو برومي اريفي لو برومي سيرفي، يعني الاول اللي تسجل، الاول اللي حط
1: ليلتحق.
0: الدوسي ديالو، الاول كيتسجل، الاول اللي جاب الدوسي ديالو كيتسجل. دونك هذا الاختلاف ديال المؤسسات، هذا كيحيلنا ان المؤسسات كيعلنوا على اللوائح الرئيسية، خصوصا بالنسبه للمؤسسات اللي ما عندهاش مباراه اللي فيها انتقاء اولي، بحال لويستي، بحال بي دي اس، بحال المؤسسات ديال التكوين المهني الى اخره. كيعلنوا على لائحه رئيسيه وكيعطيو واحد الاجل ديال التسجيل. هادوك التلامذ ممكن انهم تعطاتهم فرص اخرى، تسجلوا في مدارس اخرى. شنو كيديروا؟ كيدوزوا لائحات انتظار. راه في الاقسام التحضيريه كنمشيو حتى اللائحه ديال الانتظار الرابعه، وكيبقى التسجيل، كيبقى التسجيل حتى شهر 9. لذلك خصني نتبع هاد اللوائح ديال الانتظار، وممكن كنقول انا ما عنديش ما طلعتش في اللائحة الرئيسية وكنسى

0: الموضوع وكنخلي واحد الفرصة ممكن تجيني. وكيوقع عاوتاني إشكالات أخرى، أن بعض التلميذات والتلاميذ ما كيتسجلوش أصلا في المباراة. غنعطي مثال بحال البي تي إس، لأن كيجيو مباراة التلاميذ حتى لشهر تسعود تيقول لك راه بغيت نتسجل في البي تي إس. كنقول له لا ما يمكنش، الأجل ديال التسجيل مشى
1: كيتسد
0: مشى، حيت دابا التسجيل مرتبط بلي سيستيم، بالمواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة، هي اللي كتدبر هذه العملية ديال التسجيل وكتدبر العملية ديال الانتقاء، يعني وكيكون عندها واحد الأجل. إلا ما كنتيش مسجل في لاباز في الأول في الوقيتة ديال التسجيل، ما يمكنش مازال تسجل في شي وقيتة أخرى. واخا كيبقاو مقاعد خاوية، واخا كيكون انت المعدل ديالك احسن من هادوك اللي ديجا دخلوا، ولكن الخطأ الوحيد اللي درتي انك ما تسجلتيش في الوقت ديال التسجيل.
1: مهمة هذا.
0: لذلك لذلك يعني لذلك اي مؤسسة بغيت نولج ليها ما نخليش الفرصة تسجل في الوقيتة ديالها ونتبع. طلعت في اللائحة الرئيسية مزيان، ما طلعتش كنتبع اللوائح ديال الانتظار، وكل لائحة الانتظار راه كيعطيوها وقت محدد للتسجيل، ما جيتيش تسجلتي في
1: كيمشيو
0: الوقت ديالك كيمشيو للائحة
1: وإلا
0: أخرى.
1: مشات تيفوتك راه ماشي تجي تقول انك
0: وهنا
1: لا من بعد.
0: هنا كي ما كيعنيش بأن طلعت في اللائحة ديال الانتظار راه المستوى ديالي راه ما هوش، لا، هذيك فرصة كتعطاك
1: صحيح.
0: مادام وصلتك، يعني تقبلتي في واحد المؤسسة، إلا وعندك المؤهلات باش
1: وعندك صحيح، هذه هي
0: تكمل فيها
1: الفكرة اللي انا
0: تكمل فيها. وعاود تاني ما نقارنوش المستويات اللي كتكون في، يعني في الثانوي التأهيلي حتى البكالوريا، والنوع ديال الدراسة والطريقة ديال الدراسة
1: صحيح
0: مع التكوين العالي أو
1: تماما
0: التعليم العالي.
1: تماما.
0: يعني ممكن أنه يكون عندك جوانب أخرى غادي يبانو، ممكن أن غادي تطور
1: صحيح،
0: كفايات
1: وتبرز بالقوة
0: أخرى،
1: ديالك أكثر
0: ممكن
1: من
0: يبرز عندك مجالات أخرى،
1: صحيح صحيح.
0: خصوصا إذا كان هذاك المجال اللي اختاريتيه موالم معك.
1: هنا الأهمية
0: هنا
1: ديالنا
0: الأهمية
1: صحيح
0: ديال أن
1: صحيح
0: ملي كتختار واحد المجال أنت كتبغيه وانت كتحمس ليه
1: صحيح،
0: وانت
1: تمشي فيه
0: اصلا
1: بعيد.
0: كترتاح ملي كتشتغل فيه، ما كت اولا ما كتحس بانك كتبذل فيه مجهود. اي حاجه كتبغي ديرها وكديرها ما كتحسش براسك بان فيها مجهود. الحاجه ما كتبغيهاش واخا فيها مجهود بسيط كتحس بانه مجهود كبير، يعني دائما كتحس بان عندك هذاك الضغط، وكتجي غبزز وكتقرا واحد الماده بزز ومفروض عليك، حيت مفروض انك تدوزها في الامتحان. هاد الشيء شنو كيخلي؟ كيخلي ان النتائج ديالك كتكون ماهياش، وكيخلي انك حتى من بعد ما كترتاحش في المجال المهني اللي جديتي فيه الدبلوم.
1: صحيح
0: وبعض الاحيان بزاف ديال الناس ملي كيديروا تكوينات ما كيرتاحوش فيها، من بعد كيشدوا الدبلوم عاد كيعاودوا كيشوفوا تكوينات اخرى اللي كتكون
1: كيصدق
0: مناسبه لهم.
1: مضيع
0: وبعض
1: سنوات
0: الاحيان كاين الناس اللي كيدخلوا المجالات المهنيه كيشتغلوا ما
1: كيفشلوا.
0: كيلقاش راحتهم،
1: كيفشلوا
0: يقدر ما يفشلوش، يقدر عندهم لا كومبيتونس ولكن هو ما مرتاحش،
1: أيه، ما كيلقاش ذاته
0: ما
1: في
0: كيلقاش ذاته وما كيلقاش راحته.
1: طيب، أكيد من الأسئلة اللي كتبادر عادة وكتهم الأسر بجيتنا بإقليمها وادي الدهب أوسر، وهي الآفاق المهنية اللي عندنا على مستوى جيتنا، طبعا جهة داخل وادي الدهب، الآفاق المهنية.
0: بالنسبة للجهة ديال الدخلة والذهب، كيف ما كيعرف الجميع عرفت واحد التطور كبير في الآونة الأخيرة، والسلطات المحلية والمنتخبين ويعني المجتمع كامل والدولة بصفة عامة بذلت واحد المجهود كبير في هذه الجهة، وبان هذا الشيء في مجموعة ديال الاستثمارات اللي الاساس ديالها اللي اطلقها صاحب الجلاله في النموذج التنموي لتنميه الاقاليم الجنوبيه. وهاد الاستثمارات يعني من بعد غادي تحتاج واحد يعني
1: أطور وكفاءات.
0: اطور وكفاءات ويد عامله مؤهله. هاد البرامج والمشاريع اللي غادي تنطلق من هنا لواحد سنتين او 3 سنوات ملي كنحسب، او 5 سنوات على حساب ملي كنديروا الحساب ديالها. كنلقاو امتى غادي يوجد هاد الاطار اللي غادي يشتغل في هاد الاوراش هادو. من هنا ل5 سنين ممكن يكون مهندس، او من هنا ل3 سنين ممكن يحصل على اجازه الى اخره. ملي كنرجعوا ل5 سنين يعني كنلقاو انه هاد الاطار اللي ممكن يكون مؤهل راه باقي عندنا في لوليسي، راه باقي كيقرا، يعني باقي عندنا في الثانوي التاهيلي، ممكن هو اللي غيشد الباك
1: صحيح.
0: هاد العام، وممكن غيقرا في مؤسسه فيها عامين ويجد ان ديبلوم، وهو اللي غيكون مؤهل انه يخدم. ممكن يمشي للمدرسه ديال المهندسين يقرا 5 سنين وغادي يرجع. يعني اليد العامله والاطر اللي بغيناها تشتغل في هاد الاوراش راه عندنا في ليليسي عندنا. دونك خصها المواكبه، خصها واحد الدعم، خصنا نعزو الكفايات ديالها باش انها تكون قادره انها تنافس على هاد لي بوست، وهي تكون عندها الاولويه باش تشغل هاد المناصب. من ضمن هاد الاوراش كاين الميناء الاطلسي، والله راه من راه تقريبا واصل فيه الاشغال، فايته 54% ديال الاشغال، وراه من هنا ل 2028 غيكون اوبيراسيونيل، غيكون خدام. نقولو من هنا لواحد سنتين غيكون واصل 100% ديال الاشغال وغادي يبدا فيه العمل. كذلك هذا المحيط ديال الميناء، راه الميناء ماشي بوحدو اللي كيشتغل، راه معاه مجالات اخرى كتشتغل اللي هي عندها ارتباط بمجالات ديال الخدمات، مجالات ديال اللوجيستيك، واللي فيها منصات ديال اللوجيستيك اللي غادي تحدث على مستوى الميناء، على مستوى الارقب، على مستوى المهيريس الى اخره. هادو منصات ديال اللوجيستيك، كاين وحدات صناعيه، كاين اللي كت كاين التصدير والاستيراد، كاين الخدمات كلها اللي مرتبطه بلوبور والمهن اللي مرتبطه بها، كاين كذلك بالاضافه للمجال ديال الصيد البحري اللي غيكون حتى هو انكلي، بالاضافه للتجاره والنقل ديال السلع الى اخره. هادو كلها مجالات مهنيه اللي غادي تحتاج واحد الكم هائل من اليد العامله والاطر المؤهله. وحنا بطبيعه الحال حنا في الداخله كنوجدوا لهاد الاوراش، يعني الاحداث ديال المدينه ديال المهن والكفاءات راه غاديه في هذا التوجه، الاحداث ديال الاقسام التحضيريه في هذا التوجه.
1: وهذا السي حسين كيوفر اطر قاره
0: ديال الجهه،
1: الابناء
0: حيت
1: ما كاين
0: حتى معنى، ما كاين حتى معنى يكون عندنا اوراش في الجهه
1: وما
0: ونجيبوا اطر من خارج الجهه وولادنا يبقاو بلا خدمه، يبداو يتفرجوا. حنا ولادنا خصنا ناهلهم، خصنا نقريهم ونوفروا لهم التكوينات ونهيئوهم على الاقل يعرفوا ويكونوا حتى في الاختيارات ديالهم الدراسيه والتكوينيه تكون منسجمه مع هاد الافق اللي كاين، يعني هاد العرض المهني اللي كاين. كذلك بالنسبه لتوفير ديال العرض التكويني مرتقب انها تكون يعني اما السنه المقبله تكون احداث ديال المدرسه ديال المهندسين التابعه للجامعه ديال بن زهر. يعني العرض التكويني كيتطور، وعلاش هذا العرض كله كيسبق الاوراش باش ناهلوا الناس، باش ناهلوا الاطر، نوفروا هاد الناس وناهلوهم باش ملي تكون هاد الاوراش واجده تكون تلقى الناس اللي تقدم. كذلك بالاضافه كاين المشروع ديال 5000 هكتار
1: في الفلاحه،
0: في الفلاحه واحد لوبول، واحد نقولوا واحد قطب غيكون في جهه بيران زهران تما. يعني من هنا لواحد السنتين هذا بالموازاه مع الورش ديال التحليه ديال المياه ديال البحر لو دي سالمون، راه تقريبا حتى هو في المراحل النهائيه ديالو وكيشتغل حتى هو بالطاقات المتجدده، وهنا عنده ارتباط بالطاقات المتجدده والطاقه الريحيه والامكانات اللي كتتيحها الجهه، ومازال الافاق اللي جايه في هذا الاتجاه، بالاضافه كذلك للهيدروجين اقدر حتى هو الطاقات النظيفه الى اخره. يعني هادو دي بول اللي جايين ومرتبطين، كاين الفلاحه، كاين الورش ديال الميناء فيه التجاره واللوجيستيك والصيد البحري، ثم كاين كذلك القطب ديال الطاقات المتجددة والتحلية ديال المياه ديال البحر، هادو كلها أقطاب، وهادو غادي تستدعي غادي تكون عندنا واحد نقولوا واحد من هنا لواحد 5 سنين على بعد تقدير هتكون دخلة أخرى، ناس أخرين. دونك خصنا وليداتنا نأهلهم باش يكونوا حاضرين ويكونوا هما لي ليدر. بالإضافة للمجال ديال الخدمات والمجال السياحي إلى آخره. دونك
1: كاين آفاق مهنية،
0: كاين بزاف ديال الآفاق اللي ممكن بالإضافة للتكنولوجيات الرقمية، وكاين البروجي ديال إحداث واحد المنصة ديال لوستوكاج ديال لي زانفورماسيون، واحد البيك داتا ديال المعالجه ديال المعلومات. يعني حنا غاديين فواحد التطور، وهذا الشيء اشنو غيخلي من الدخله؟ غيخلي منها واحد القطب اقتصادي منفتح على الجنوب، يعني يكون واحد صله وصل ما بين اوروبا، ما بين دول الساحل، وما بين اوروبا. وهذا الشيء كامل في الخطه ديال صاحب الجلاله ديال الانفتاح على دول الساحل.
1: نعم سي الحسين، أظن هذه الحلقة تبارك الله في هذاك الكوليسترول الحميد، لأن غنية بمعلومات ودسمة بها. نبغي منك مزيان نختم هذه الحلقة إلا سمحتي بهذا الشيء كله، كيطلب أيضا عمليات وهي الإعداد للامتحان الوطني. أنت بحكم تجربتك وما شاء الله عليك تخصصك أيضا وتعمق، أشن هي أهم النصائح العامة اللي نقدر نوجه لأولادنا ومناتنا تلميذات والتلاميذ اللي هما مقبلين على اجتياز امتحان ديال البكالوريا، لأن هذه واحد المحطة حاسمة مهمة
0: بالنسبة للامتحانات. وكذلك نوجه للأسر حيت تكلمنا عليها في الحلقة الماضية، ونضيف واحد النقطة مهمة هي التوتر. احنا كأسرة ملي كيقربوا الامتحانات ديال وليداتنا احنا كنتوتروا اكثر منهم،
1: كنزيدوا نشحنوهم.
0: كيفاش احنا متوترين وليداتنا بغيناهم يدوزوا الامتحانات مزيان؟ اذا اول حاجة بالنسبة للأسر انها ما توترش، الامتحان راه ماشي نهاية الحياة، ماشي نهاية، هو فقط مرحلة اختبارية كيدوز منها المتعلم باش يدوز لواحد المرحلة اخرى، ولكن المطلوب منه اننا نجتازها بنجاح. هذا النجاح هذا كيخلي التوتر عند الاسر، ملي الاسره كتوتر هذيك الشحنه كل هذه التوتر كتنعكس على المتعلم. انا كراشد عندي العقل، يعني يقدر نكون عندي واحد مستوى دراسي، عندي واحد العمر معين، وكان نتوتر كيفاش بغيت انا واحد الولد يعني عنده 16 17 عام ما يتوترش
1: اصلا، نهش في نفسيته.
0: اذا النصيحه الاولى للاباء اننا نتفاداو هذاك التوتر، ونتفاداو هذاك الضغط على الابناء، ونتفاداو هذاك الصراع. وعادة
1: الناس في الحسين اللي كيجيب هذا الشيء وهو هذا الاسر كيبقاو ما مهتمين الى اخر، اما الانسان اللي خدام العام كله راه كتجي الامور عاديه.
0: ملي كنخدموا مع الوليدات كنخدموا معهم عادي، غير كاين بعض الناس كيجيهم هذاك الخوف، اصلا الخوف من الاجتياز،
1: معدلات عاليه،
0: حيث ملي هضرنا على الانتقاء ديال المؤسسات كتكون نقاط محدده، وهذا كيجرنا العاود ثاني لواحد الظواهر ديال الغش في الامتحان وكذا، اللي ممكن انها تؤدي باللي كيحاول يقوم بها انه يسقط في الامتحان، حيث اللي سواء استعمال الهاتف او الغش في الامتحان يسقطك في الامتحان. يعني النصيحة الثانية من غير توتر، أننا ما نتوتروش كأسر وكأبناء، نحاولوا نخلقوا لهم واحد الجو مزيان، ونحاولوا أن الغش في الامتحان تفادوه، وحنا كأسر نساهموا في هذه العملية، نوعي وليداتنا ما نشاركوش في هذه العملية، ونوعي وليداتنا بأن الغش راه ما كيديش للنتائج ديالو، دائما النتائج ديالو هي الفشل. وقا ننجح وانا غاش، الا جاب الله انا سلكت ونجحت وانا غاش، اشنو غادي ندير من بعد؟ يعني المتعلم خصو يامن بالقدرات ديالو، يامن بالمؤهلات ديالو، وحتى الا مشى لشي مؤسسه يكون مامن بان هذيك هي القدرات ديالو الحقيقيه واللي غادي تكفل ليه النجاح، وكتخلي عنده واحد العزيمه انه كيجعل فيها الله البركه. حتى من
1: وكاين
0: الناحية
1: عاود توا
0: الدينية.
1: واحد القضية السي الحسين كتوقع كيبقاو دوك الأسر الإمة كلهم صارني في الصباح اللي خصو يفيق نص ساعة يكون نص ساعة قبل الانطلاق ديال الامتحان

0: كيثقوا الرقاد ولا كيجي في قل 3 دقائق كيلقى الباب مسدود.
1: نعم، غنكمل في هذا الشيء ديال الغش. الغش راه حتى من الناحيه القانونيه راه فيها احكام قانونيه واحكام
0: حبس
1: زجريه
0: وغرامات.
1: وغرامات الى اخره. يعني ناخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء هذا ونتفاداوه. وكيفاش غادي نتفاداوه؟ بواحد التحضير جيد
0: تمام صح
1: للامتحان، نمشي داكشي اللي عارفه كنديرو ونكون واثق، يعني الثقه بالنفس.
0: وامتحان راه كيكون فيه داكشي اللي قريتي ماشي
1: ثقة
0: شيء.
1: بالنفس اشنو كتخلي؟ ملي كنثق في راسي واخا يكون المعلومات اللي عندي راها متواضعة، يعني ماشي انا اكسيلو، ولكن ملي كنثق في هذاك شوية اللي عندي راه ممكن نحقق به نتائج جيدة. ولكن العكس، واخا يكون عندي لو باجاج مزيان، بريباريت
0: وإذا ما
1: مزيان، ولكن الا ما كنتش واثق من نفسي راه ممكن انني في اللحظة ديال الاجتياز ديال الامتحانات انا ما احصلش على نتائج مزيانة. كذلك تنظيم ديال الوقت، تنظيم ديال النوم الى اخره،
0: والأكل ديالك
1: والاكل ديالك وتنظيم،
0: عندك يبقى
1: وما كنخليوش
0: يقوي في
1: كل شيء،
0: القهوة حتى كيولي
1: وما كنخليوش كل شيء حتى الاخر، ما
0: هذه
1: كنخليوش كل
0: أظن
1: شيء حتى الاخر.
0: هذه هي أهم نصيحة. الإنسان يشتغل السنة كلها
1: سنة كلها، ودابا من هذه الفترة ممكن نبدا البريباراسيون، راه
0: بواحد
1: كافية
0: التركيز
1: واحد
0: بواحد
1: التركيز وكذا وبواحد، ونسطر فيها الاولويات ديالي
0: صحيح
1: ونعرف المعاملات ديال المواد
0: هي
1: ونعرف كيفاش
0: هي
1: نخدم وننظم العمل
0: وعندك
1: ديالي،
0: منهجية في عملك.
1: منهجية ديال العمل، وإن شاء الله
0: أكيد
1: يكون التوفيق هو
0: أكيد
1: الحليف ديال الجميع.
0: تبارك الله عليك السي الحسين. أظن هذه الحلقة ما خليتي حتى شي نقطة. تبارك الله عليك، كنحييك، وهذا كيرجع لتجربتك وأيضا غيرتك، فبصراحة كنحييك. إذا إلى هنا مستمعتنا مستمعي الكرام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المهمة جدا، لأن داخلة في إطار ديال التوعية، وبالخصوص في هذه المرحلة ديال السنة، وأعطانا معلومات اللي ما كانوش الأسر على علم بها، فكنشكروا باسمكم. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب الأستاذ الفاضل سي الحسين عبجة، على كل ما تفضل به في هذه الحلقة اللي خصصناها الآفاق المهنية، تكمل الحلقة السابقة اللي اعطتنا مسائل مهمة في التوجيه المدرسي. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بكون فهو رشد و

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل. فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها. فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم

0: عموم ما دام المال معبودا لنا ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأرض.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن

قدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه هجي.

0: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
1: خلقه بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
2: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لانوفيل جينيراسيون نتسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون
3: ذا وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
4: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن اصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزق الاسبوع كامل
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل تواصل على مدار الساعة
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
7: حديث المجلس العلمي
8: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخل الجهوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان وجعل العافية زينة الحياة وقوامها والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء

الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان، وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير، وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية. ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل. وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل، وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكداً أن السعي للتداوي ليس منافياً للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين، نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى

0: حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال، قريبة الانتقال. فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصونها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا. ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة، سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم. فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا، مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة مواضيع الثقافة الحسانية. أكيد العديد من شبابنا وشاباتنا يعرفوا الفصول ديال السنة: فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء. ولكن هذه فرصة باش أن شبابنا أيضا يعرفوا هذه الفصول بأسماءها الحسانية، لأن ما شاء الله اللسان المحلي الحساني لسان غني، والثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. هذا على أنا جد سعيد اليوم أنه يحضر معي مشكورا كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل الصعيدي محمد الحسن والحاتم. سي أهل الصعيدي، مرحبا بك.
4: مرحبا أحمد، مرحبا.
3: طيب، شرت في البداية أن الثقافة الحسانية ما شاء الله غنية، فيها مصطلحات، فيها أسماء. نبغيه في هذه الحلقة نركز فقط على الفصول ديال السنة، أشنهي بالحسانية، باش أنك تفصل لنا في هذه الفصول. سي أهل الصعيدي،
4: سؤال مهم جدا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك ونشكر المستمعين.
3: مرحبا.
4: البرامج على الدوام، لأن الحمد لله إذاعة الداخل من أحسن الإذاعات، الحمد لله.
3: الله يحفظك.
4: الحقيقة من خلق مولانا تبارك وتعالى الفلك،
3: نعم،
4: خلق السماء والتراب والبحر باش يخلقوا الأحياء. لو كان اللي ما يخلق البحر ما يخلق إنسان ولا حيوان ولا شجر. البحار تفيض، تطلع يعني البخار، البخار يكون مطر وتمطر على البلاد، وينبت منها الأعشاب، والأعشاب يزهو كل الحيوانات، والإنسان يعيش لها بالحيوانات. زين، الفصول هنا نبدأ فصل الربيع.
3: أش نقلوا بالحسانية؟
4: فصل الربيع تيفسكي، واللي والكلمة أصلها اتفو واسكي. يجيك اليوم نهار زين ومولانا، ويجيك الصبح نهار ما في من شاف.
3: هذا فصل الربيع اللي يعتبر أمير الفصول أصلاً.
4: هذا الفصل هو قلنا فصل تيفسكي، وشهرته معروفين والمنازل معروفة. شهرته الأول من فبراير، وهو الشهر الكابس أو السنة الكابسة. الكبس فبراير سنة 28، الشهر الأمريكي اللي مرك فيه رئيسه 29 يوم. هذا دائم
3: يعني كل أربع سنوات.
4: كل أربع سنوات،
3: نعم.
4: هذا هو فبراير. يسلب مارس ويسلب ذاك أبريل، وكلهم مسمى أصلا ما نعرف قاعدوا كل اسماء اللي يقولهم يخيين النيسان

0: نيشان
1: يعني خيقول الشرق كيستعملوا هذيك كلمات شباط
0: فوالا هي ذوك فبراير قلنا مارس وبريل هذو الشهر ثلاثه فيهم هذو اللي عندو المنازل والمنازل هي النجمه تطلع ما بين ما بين هي وصاحبتها يعني 13 يوم ولا 12
1: نعم
0: تيفسكي عند السعودات اربعه السعد الاول والسعد الناير والسعد الدوية والسعد الاخبي والفروغات اثنين زاد هما نجمين الثالبين يطلعوا عاقب السعودات وك ستة وبطن الحوت والتالي الجيمات متابعات كيف كرش الحوت هذا هو هذا هو ما هذا هو هذا يتبسكي
1: نعم
0: نتخطاو الفصل الصيف وهو أشد الفصول على أهل البوادي لشدة حرارته وأحرافه بعد المراعي من الأبار منازله اللي هو الصيف نطح والبطين والصرية والدبران والهاقعة والهنعة والذراعة هذا هذا الفصل عادة ما منين تعود التراب قاحلة والمرعى بعيد من المناهلهم والأبار يعود شديد على أهل البوادي يقول لك الناس يوردوا بليلتين الله ثلاثة يمشي الحواني بكر اليوم ويبات في الطريق والنهار الثاني يظل يشرب الحاسي ويصدر عقاب النهار ويبادون الخيام والليلة الثالثة يروح لهم
1: واش هي العلامات باش كيعرفوا بأن هذا الفصل ديال الصيف بدا عندهم شي علامات
0: الفصل الصيف مالو
1: باش يعرفوا واش عندهم شي علامات اللي كتبين الإنسان الصحراوي في البادية
0: زين
1: بدا ديال الصيف
0: زين فصل الصيفي يوم يزن من مياهين يدخل المصيف وهذا عند الكبار يوم 17 في مايو يدخل الصيف هذا هو علامته عندهم هي علامه ايوا الصيف مايو ابريل مايو ابريل ويونيو ويوليو ياك ويوم 16 غشت يدخل الخريف
1: إذن الخريف يدخل في غشت
0: الخريف هو هو يعني اللي تالف الصيف الصيف تلمو الخريف هو هو زمن الصحايب الربيع فهم ذاك زين جايين وقع المهم الصيف منازلو إذا مرقلنا السبعة ويدخل يوم 16 في مايو هذا هو الصيف
1: واش تلبو
0: الصيف لا يتلبو يتلبو الخريف وهو ده الأمطار يشو السحايب وشو كل شيء يمت الربيع وهو شهر الأمطار عادة ما ومنازله هي النظرة والطرفة والصرفة والخيرتان والعواء والسماك ولكل بلد نوعه من النباتات أحيانا ولا ننسى أيضا ما ننسى أن المطر إذا أتت به سنة غامرة شديدة المطر في وقت واحد تأتي الأرض بجميع النباتات
1: ما شاء الله
0: في الوقت الواحد
1: لأن أرض خصبة ما شاء
0: خصبة
1: الله نعم.
0: وهي شربت كما ينبغي وإذا كان المطر عادي ينبت بعض النبات والبعض الآخر ما ينبت
1: لأن سبحان الله أهل الصعيدي الأرض عندها ذاكرة ديالها فاش كتكون السحاب متينة وما شاء الله كثيرة فالأرض كتحيا كتحمل دائما ديك البذور ديال جميع النباتات
0: سبحان الله العلماء أصلا يمثلوها عن هي لوم والب هو هو هو الماء
1: ما صحيح
0: والولد هو النبات
1: ما.
0: الولد هو النبات خالق من الله العظيم اللي رحمها ما ينبت نقولوا عاقل
1: وتعرف بعض المناطق السياحة الصعيدي وأكيد غادي تكون كثيرة ما شاء الله تذكر غير بعضها فاش كتكون السحاب والأرض مسحوبة أشنه هي بعض الأماكن في بادية الصحراء ناخذ جيتنا جهة الدخلة وادي الذهب اللي كيكون نبات وربيع وكتكون الأمور وكتمشي الناس وتلقى ذاك الجو ديال القرواح وتقيس القراير
0: زين حتى أجمل الأراضي عندنا هي أرض تيرس
1: هذا على الفنانين والشعراء والأدباء
0: يشعروا ليها
1: تغنوا بها صحيح
0: والله والغير ذاك ما يشعروا ليه ظهرا لأنها أرض طرحهم ولا أنا طرحة جميلة من بسطة تشوف الجبل وتشوف الجبل من بينك معه 100 كيل 100 عجيب وغريب ولو جميع النباتات اللي تقول طريق تنبت تيرس خارج نوع تنبتوا ما ينبتوا النبات الثاني

0: وهو أسكاف،
1: سكاف.
0: شجرة أسكاف. قال خلقها مولانا للجمال، لأن الجمال خلقهم مولانا من الأملاح ولابن لابن البلاريك. منين تعود تاكل الربيع العادي، جبرنا عالم ساعة ولا ما هم جاونا من أوروبا قالوا لنا عن البل، منين تعود تاكل الربيع العادي من كل لتر من لبن البل فيها تقريبا يا بويا عندي عنه 25% منه
1: الملوحة هذه
0: ملح. قال هذا النصراني
1: صحيح.
0: عن شك قال شك عن لتر قال دلي دلي دلي درومادير اللي هو البلد ريت واحده فيه 25% سيل، يقولوا
1: 25% ديال الملوحة
0: من ذيك الاملاح اللي توكل.
1: صحيح.
0: يبقى شيء ثاني الدهون مولي في الربيع، ربيع كامل في يد السم. وهو لا يتخلق منه ذروه
1: ما شاء الله، صحي يشتي
0: فوائدها
1: ما شاء الله،
0: ويخرج منه شحم الجوف. وكذلك الغنم والبقر هذا كامل، هذه النباتات جعلوا ان فيها الدهون، لو كانت الماء فيها الدهون شحم الدواب بقى معروف.
1: اذا هذا هو اللي يعطي الشم، وبالخصوص الذروه ديال
0: السنم.
1: نعم.
0: المهم عن هذا قلنا هاي الارض اللي قلنا هي تيرس، وهي اجمل للاراضي اللي تلبى القيمة بزاف.
1: واي فصول كتكون الارض فيها رائعة جدا تكشف عن مفاتنها وجمالها؟ ارض تيرس
0: فصل ما بين فصل الشتاء بدايته اللي هو شهر 10، هذا 10 فهمتك، شهر 10 وشهر تقريبا 9 هذا اللي علينا ضريك شو تنبير. هي دائما من تجي فيهم الامطار تعود النباتات تغمر التراب، النباتات تغطي. يقول لك البوادي الحر لا تفرش، تعود التراب حصي التراب مغطيته اقطي الاعشاب الربيع
1: ما شاء الله.
0: الحر يقول لك ولا تفرش، دائما ينبت الطير، ينبت الذنبان، ينبت ابويا سمعت ايش لا تقول تعد الطير والذنبان ومركبة والنسيل والدسمة صدريات حرم ولا عندك مغطى صدر الزيت.
1: هذا غطاء نباتي ما شاء الله
0: متنوع.
1: صحيح وغني به.
0: وهيه وله زهور ملي فيها بعض النباتات ملي لها رائحة رائعة، كيف عندنا صدر الأربعة عنقلها القرطوفة رائحة من تشمها مع الدحميس.
1: هذه نباتات عطرية. هذه نباتات عطرية
0: هون يقولها الشهيبة. يجروها عند القاوي، نزور عند السقاوي يجروها نفتين قال الشيبه، وحنا نقول القرطوفه رايحه تمتينه وتذوق طعمتها في اللبن.
1: وفاش يوفى لهم اتاي، شنو هي بعض النباتات اللي كيستعملوا فتاي
0: زين؟ حتى والله تزوك النيت خالق ربي عندي له
1: قال موجوده في ارتيرس. كاين تزوك النيت؟ تزوك النيت موجوده في ارتيرس
0: والله. عشب ربيعه قال تزوك النيت وبعض النبات الثاني اللي عيوتي عليه ولا هو ياسر بعد. مهم لا تسوك نيت عين تيعلو وتيعليه على اللبن مولي كثير ما تيعليه على اللبن.
1: طيب باقي لنا مازال ما تكلمتي على فصل الشتاء.
0: زين فصل الشتاء هو هي شدة البرد
1: وبالحسانية شين قالوا
0: شتاء؟ لا شتاء
1: شتاء
0: فيها 40 ليلة وسطه ما تنقرب تجمد بها مثل البرد، والحيوان لا بدالو من أسكى يجبروا البل.
1: وكيكون فيها القريسة
0: صحيح. القريسة 40 ليلة حق وصفها 25 هي 90 يوم، 25 سابق القريس و25.
1: وعادة في هذا الفصل يكن الناس يسخنوا أجسامهم، واش فيه أكلات اللي كيكون عليها إقبال أكثر من طرف البوادي والسكينة؟
0: يقولوا ذاك زين حتى يقولوا البوادي عن خالق النوعين التنواع يزيدوا في الشتاء وهم الحق ديال البل، البنت اللي عندها العمان من البن والرماد بكرت النيران، والبنت بعض من نوع من الناس تسمن فيه البنت. نوع من الناس عنده البنت بنات ولكتو يزيدوا.
1: وبالنسبة للمنازل ديالها تفصل الشتاء
0: فناصل المنازل ديالها هما نوفمبر وذوجنبر يناير، نوفمبر وذوجنبر يناير. المنازل هذو بعض جاهة وبعض جاهة الشهرة مناسل هما القلب التنجوم الوصاني مهم قداية، والكليل كيفو، والشولة ست نجوم كيف لاش كاتب الحالة كينواش الناقة حق، والنعايم والبلدة وإذنان آخران

0: فيه، وإلى ما جبرنا ذاك نديرو واعر قوام الزيت الحر و اسم هذا دقيق ودا صفر احمر يورسو شنقالو ناس يسمالك خويا كاع مره عليا اسمه يورسو شهير كاع دقيق اصفر عرف ربما منه عود معدل منه فوسفور عدل منه قيل كبريت يا عمولاه
1: كبريت صح
0: كبريت
1: لونه اصفر
0: تطلبي الزايده
1: الله
0: جبرنا عند كبريت انا ولدي نطلبيه والسم معلمه وزيت الوتات محروق هذا هو دائما باش نعالجو اجرى قلنا المنازل وهم القلب والكليل والشولة والنعايم والبلد ونجمين الاخرين
1: الله يجزيك أكرمك الله بهذا المعلومات القيمة اللي أعطيتها للمستمعين وبالخصوص الشباب والشابات من أولاد ونادي المنطقة لأن فعلا محتاجين هالثقافة الحسانية الأصيلة في هذه الحلقة اللي خصصناها مشكورا على الشروحات والإضاءات الضافية اللي قدمتي في هذه الحلقة اللي خصصناها الفصول السنة وشنهي المنازل ديال كل فصل من الفصول فباسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم
2: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها تقبل الله صلاتكم
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: كريم أهل صعيدي محمد الحسن والحاتم على كل ما تفضل به من معلومات قيمة في إطار الاهتمام بالثقافة الحسانية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعود في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
8: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
9: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
10: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
11: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
12: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
13: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
14: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقات.
1: كتبها للإذاعة

0: الحلقة الرابعة والعشرون.
1: كمل سيدريس، شتك بحالي لعيتي.
2: بصراحة تعبتي بزاف هاد القصة اللي وقعت للوليد مع ديك هنية المجرمة.
1: إيوا على كل حال كمل باش نعرف ندافع عليك وعلى خاك.
2: وخرج سليمان من حياتها من بعد ما جردته من كل حق في الورد.
1: كيفاش؟ ما يمكنش.
2: باع لها كل شيء وبقاو فلوس عندها، ما عطاتوش باش ينقي سنانه. واخا نصحو شي وحدين يدعيها ما تجبرت عنده حتى حجة.
1: ايوا كان غشيم مسكين وهي تقنى شغلها. هادشي كتير ما كيوقع، وهادشي علاش الله سبحانه وتعالى أمرنا بكتابة العقود البيع والشراء والاتفاقيات كيف ما كان نوعها صغيرة أو كبيرة. المهم
2: بدات كترمي الحبال ديالها على الوالد مسكين، وخي عباس تبع با على رأي العين بلا ما يشعر به حتى دخل لدارها.
3: عندي الحق نكون فضولي ونوريك الطريق اللي تمشي غلط.
4: انت ولدي باقي حليب امك بين دراسك توريني انا الطريق.
3: عدد منهم غالطين في نفوسهم، ضاني راسهم كيفهموا وهما ما كيعرفوا والو.
4: اش باغي تقول؟
3: بعد من طريق هنيه.
4: هنيه
3: راني فاهمك وعارف كل شيء.
4: اش عارف؟
3: العلاقه اللي بينك وبينها.
4: اسكت الله يقطع السك.
3: ناوي تبع طريقها وتشتت هاد الشمل وتعريك وتبيع لك الارض ومن بعد ترميك للكلاب كيف دارت مع سليمان اللي تلقاه هو كيبكي وخرج تالف ما عارف لا ما يقدم ولا ما يوخر، لا مال ولا ارض. انا ولدك ابا وعمري ما عصيت امرك، طاعتك من طاعه الله، لكن يستحيل نخليك تمشي في طريق مظلمه مع هذيك اللفعه ديال هنيه. همها الوحيد تسولي على الارض كلها وتصبح كتحكم فينا بحال الا حنا قطع ديال الغنم.
4: اسمع، ما باقيش تجبد هاد الكلام على فمك لا معايا ولا مع غيري. انا عارف اش كندير. هي كتستعمل الحيله وراها غلطه فيا، وانا قادر نضحك عليها ونضحك عليها القبيله كلها ونفدي فيها الطار ديال سليمان وكاع الناس المظلومين، وكل ظالم كيسلط عليه الله ما قطع منه.
3: راك غلطه الوليد، هنيا ما يقدر على عين اللي خلقها، والايام غدا توريك.
4: اجي فين غادي؟
3: ما بقى عندي ما نقول.
4: ما نبغيش هاد الكلام تجبدو مع حد اخر.
3: الا كان عليا انا غنخوي لك البلاد.
4: راك غادي تندم على هاد الهضره باش وليتي كتهضر معايا. رانا باك انا
3: ما يمكنش تشوف با غادي للحافه ونسكت.
4: انا ماشي دري صغير.
3: قالوها ما كبر منك.
4: كنت كنظنك كتفهم مليح. ها
3: الحياه بسيطه ما معقداش غير اللي كيقلب التمارة نفسه. كنا عايشين في هنا وراحه مع لقين ارضنا بحب كبير وخير ناس ترنا مجموعين. كنعرقوا تحت شمسها، كنتمرغوا في ترابها بحب كبير، كنتلقاو الشتا ربي ببردها الكاسي بحب كبير، والامل في عيوننا وفي قلوبنا معلق على الصابه ومحصول الخير. بغيتينا نمدو يدنا للغير. انت تعرف
4: من بعد غادي نحكي لك على السر اللي يخليك تامن بباك وتعرف السبب اللي مخليني نساير هاد المراه فريها. الا كانت هي رفعه انا تعلب انا ديب. انا
3: انت راجل بحال جميع الرجال، مره قوي ومره ضعيف، وفي ساعه الضعف كيتوقف العقل عند التفكير. دوز بخير.
2: من هنا بدات المأساة.
1: المأساة؟
2: استطاع الطمع يشري أرض حسن من ديالنا بكثير، وسلفات العربون بدما يبيع الأرض ديالنا، وبدات هي كتبان ليه ملاك في صورة إنسان، والغاية كانت عندها تفوز بأرضنا وتشركها مع أرضها وتصبح هي تقريبا مسؤولة على أكبر أرض في القرية كلها.
1: بيع وشراء يعني؟ وعلاها بكا نغشيم ما كيعرفش اش كيعمل؟
2: وجدات له مؤامرة فظيعة ما كانش خطر في البال. عباس رفض يشارك الوليد حتى مجرد الكلام، كان حاس بشي لعبه، وبدل ما يوقف جنب باه نزل المدينه غضبان.
5: ايوا كتعرف العدول حتى يصليو العشاء عاد يحضروا. مالك مقلقه السي زروال؟ حتى الا ما كتبتش الشهاده اليوم نخليوها للغدا.
4: لا لا لا ما زربان والو.
5: الضاويه ها الضاويه.
6: امان الله.
5: اقولي القدور يصيفط كريم بوش ولا الروبيو يشوفوا العدول مالهم تعطلوا.
6: واخا لاله.
5: خالي محمد كب كبتي للضياف. مرحبا مرحبا ونهار كبير هذا جابكم الله في الوجبه. ايوا مالك ولدك عباس ما جاش معاك؟ وكيف كيقولوا في المثله ما شرفناش.
4: عنده شي شغل في المدينه.
6: عدو الجوال لا
5: هيا هيا زيدوا زيدوا مرحبا بهم يدخلوا زيدوا السيادة زيدوا على سلامتكم.
6: السلام
7: عليكم.
8: وعليكم السلام.
5: زيد زيد زيدوا مرحبا ونهار كبير هذا.
7: اسمحوا لينا إلا طالتنا شي شوية.
9: شي ضريب الصدق هذا الفقير.
7: هنا في الدوار اللي حداكم يالله يجعل كل شي مباركم سعود.
5: يا سيادي العدول بغيناكم سيادنا تشهدوا على بيع الأرض.
10: يعلم الله الضاوية اش من مصيبة جايبها زروة البرجيلة ومسكين.
11: اسكت والله وسمعتك للا.
10: أحيانا ما بغاوش يبعدوا من طريق هاد المرأة.
11: هي احنا خاصنا نبعدوا.
10: احنا الا ما عطاتنا ما عندها ما تدي منا.
11: انت غير سكت حتى احنا مغرقين هاد النوب مع الله نشوفو ونسكتو ما نقدرو ندويو.
10: نهار نجمعو فليسات نهربو انا وياك لتلت الخالي.
11: وفين جا هاد تلت الخالي؟
10: تلت الخالي فين جا حتى نهربو وتعرفي فين جا.
11: ايه والله لا يعلم الله اش راهم يديرو.
10: بركة من الهضرة دخلي البراد لاخر راه تشحر.

0: حسب الفليسات بالالف وخاه، وخذ ليك رزقك السي زروال، والله يدخلهم عليك برزق الصحة وبارك عليك الارض ديال موحة وعقة، راه زوينة وزايدة قطار وربع على ديك الارض الاخرى.
1: واو شحال الفلوس وكركور، فين هو انت؟ والله ما انت راجل، ما عندك والو.
2: الله العاطي يا بنت الناس، ويلا بغى الغني في واحد الساعة يغني، كن فيكون.
1: لاله هنية رقد النيت على كنز كبير.
0: هادوزو بخير.
3: الله يخلف ويجعل البركة.
4: ويجعل البركة لاله هنية.
0: يا تمشي على خير السي زروال، وسلم على الولاد، وبركة عليك الأرض، بارك مسعود عليك.
5: مبروك علينا بزوجة لاله هنية.
6: اش هاد الشيء؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. او هادي جيت تحت الواد، ما تنقرب نشوف على شكون. والله الا اش هادشي كنشوف؟ بنادم مليوح رمى الواد. يا لطيف يا لطيف.
7: واش دير والناس؟ راه تقول روح.
8: واش كاين؟ واش كاين؟ واش كاين؟
6: تعال شوف تعال شوف تعال شوف الواد. شوف شوف شوف شوف.
5: الله عتقوني الشفارة خداو لي فلوسي. الله الله الله.
6: شكون هادو؟ هادو عرفتيهم؟ تعرفوهم؟
5: لا كان ظلام ظلام ما شفتش والو. الله الله الله.
9: ما عرفتيش هذا اللي تعرض ليه؟
10: وشكون من غير الناس ديالها عارفين طريقو من كيدوز وعارفين وخدا الفلوس ديال الارض اللي باع؟
9: ما يمكنش يكونوا مجرد لصوص؟
10: غادي تكون صدفة غريبة.
9: والبحث البوليس ما كان عطى حتى شي نتيجة؟
10: والو، وراك طلعتي على الملف.
9: ايه جريمة ضد مجهول.
10: وكانت الفترة سنة 1950 ايام الاستعمار، وكان الاهتمام كله ديال الناس هو مقاومة الاستعمار وتحرير الارض كلها.
9: فهمت. وشنو كانوا قال باك من بعد؟
10: جابوه للدار كان مضروب للراس وداتو كلها مسخصحة،

0: انا كان ظلام والسما مغيمه، ما حس حتى نزلت عليه حجره للراس، ضاخ وفقد التفكير، ومن بعد لاحوه في جنب الواد.
1: ايه ربي شاهد عليا، غير سمعت الاخبار هوات الارض تحت رجليا، وها قدور مسكين يعاود لكم كل شيء. بكيت في حر ما في قلبي.
2: ايه يا سي زروالي، كاينه
1: الحمد لله على لطف الله. ما يمشيو حتى يحصلوا دوك الكفاره بالله.
3: انا اللي غادي نحصلهم وننتقم منهم، وفي الليل قبل النهار.
1: لا وليدي لا، كاين المخزن والله يعز الحكام.
4: رزقي كله ضاع ومشى.
1: غادي تبري ان شاء الله وترد كل ما ضاع السي زروالي.
3: كتضحكي علينا؟ واخا نخدموا الليل والنهار ما نربحوش 8 متر الارض، الارض اللي سقاها باب دم وعرق كتافه.
1: بارك الله فيك انت واخا كادريس، هانتوما راه في ارضكم، ما يقدر يخرجكم منها حتى شي حد. خدموها والربح بالنص، حلال محلال.
3: كنا اصحاب الارض ودابا ولينا غير خدامه.
1: يا كني عاقد دائما، شفتي شي واحد دابا داي معاه الارض للدار دائما؟ وكل واحد في هاد الدنيا يتعب ويخدم ونهار يوفى اجلو، يمشي ويخليه سخف الدنيا في الدنيا. يو تا هاد الناس ما عاملينش بحساب الموت، راه تابعاكم ويلي.
3: انت اللي غريتي حتى باع عليك الارض.
1: اعطيتو ثمن اللي ما يقدر يعطيه له حتى شي واحد في السوق.
3: وصيفتي ليه موحه وعقه غراوه بارض وبثمن رخيص، وارضهم احسن من ارضنا. ناض كيدفع ليهم العربون وجرى عندك وباع عليك الارض، ودن راسو عمل شي مزيه كبيره.
1: ايوا هي النيت مزيه كبيره، كون خلص ارض موحه وعقا، كون صبحات ملكو وعمرو ما يندم عليها.
3: ولكن الفلوس تسرقوا.
1: هذه هي المصيبه اللي حتى حد ما دار بحسابها. ايوا هذا الشيء مكتاب كتبه الله.
3: مكتاب كاينه شي لعبه كبيره هناك.
1: ايش من لعبه ولا لعبه عاوتاني ويلي.
2: اسكت عباس.
3: ما نسكتش، علاش غادي نسكت؟ ديما انت مسكتني حتى تلعب بيك، وكنتي غادي تخلي عمرك كله، والحقيقه باينه ليا واضحه بحال الشمس.
1: حقيقه ولا حقيقه؟ شمن حقيقه؟
3: الا ما عرفتيهاش اليوم غتعرفيها غدا. وشحال ما طوال الليل كيتبعوا الصباح، كتقتلي بنادم وكتمشي في كنازته.
1: اش كيقول هذا؟
4: ما سديش عليه، ولاد اليوم صعاب.
2: ايوا طيش الشبان هذا ما كان.
1: هاك سي زروال، خذ هاد البركه فليسات، راه ساعه ساعه ندور معاك ونجي نشوفك.
4: يكتر خيرك، ردي فلوسك، هاد الساعه ما محتاج لوالو.
1: يا ويلي تا خذ، راه تحتاجهم غدا ولا الفلوس ما كيتردوش يا سي زروال.
4: والله عليا ما يدخلوا.
1: يا ويلي وبلا حلوف بلا حلوف، ما تبقى على خاطرك. الله يهنيكم، سلامه.
4: غير نوقف على رجلي الا خليتها فيك يا عدوة الله، ما نزر والدن فين. الله انا اللي غادي نسكت حسك ونهني منك الدوار كلهم.
1: شاويلي اشكون هذا اللي تابعني؟ عباس
5: هذا عصرين يا عدوة الله.
2: عباس اش هاد المصيبة عملتي؟ لهنيه كي لاباس.
0: كانت الجريمه اللي رمات عباس في السجن المره الاولى، وكبرات الصدمه ديال الوالد اللي عجلات بنهايته.
4: وهي
0: من حسن حظها جاتها الضربه في الكتف، دوزات ايام في المستشفى ورجعت للدار تزيد اعمالها وجرائمها.
4: اياه وانت بقيتي مده هناك من بعد الوفاه ديال باك؟
0: لا انا نزلت في حالي للمدينه في خطره واحده، وبقيت كنتكركب من خدمه لخدمه.
2: يلا سيادنا انتهت الزياره.

0: في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحي،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان.

تأليف محمد أحمد البصري، ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي، إخراج حميد زيان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

حدثنا موعظة النقم مكة بدلا والبيت

حبك قد ورحت

محمدٌ الخنُّ خصَّصُ باسمِ أحمدٍ من المحمود.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا، مستمعينا الأعزاء، حيثما كنتم وأينما وجدتم نقرئكم السلام، حييتم أهلا ونزلتم سهلا. نحن جد سعداء أن يتجدد اللقاء بيننا على درب الكلمة والنغمة ضمن برنامجكم من وحي الموسيقى في حلقة جديدة متجددة عنوانها الموسيقى فن يهذب الحياة.

ذات مرة قال لي صديق يعشق الموسيقى ويعتبرها الرئة التي يتنفس بها: قد نعيش أياما صعبة، لكننا نحتملها حين تمر على وتر موسيقي صادق. فالموسيقى يا صديقي، أضاف، لا تغير العالم، لكنها تغير الإنسان، والإنسان هو من يغير العالم. صدقا أحبتي المستمعين الكرام، أقنعني كلامه تعبيرا وتفكيرا.

مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك. مستمعين الأفاضل الأعزاء، أن الموسيقى رافعة إنسانية باعتبارها تهذب الذوق وترقي الإحساس، تفتح عيون القلب على الجمال وتمرن العقل على التوازن. هل المستمعين، هل أتاكم نبأ الحديث عن علاقة الموسيقى بالتسامح؟ ألا توحد الموسيقى الناس رغم اختلاف لغاتهم وثقافاتهم؟ ألا تجدهم في الحفلات والمهرجانات الموسيقية يتجمعون ويتجمهرون ويتواجدون بجانب من فرقتهم معهم الألسن والجغرافيا والمعتقدات والانتماء الطبقي والمذاهب والسياسة؟

أكيد سمعت أختي المستمع أخي المستمع عن علاقة الموسيقى بالحكمة، ففي الصوفية بعوالم إشراقاتها الروحية وسبرها لأغوار التأملات هي وسيلة للتأمل والتطهر في بعدها الإيماني العظيم. في الفلسفة رآها أفلاطون غذاء للنفس، وفي التربية اعتبرها الفارابي من العلوم الضرورية لتهذيب نفس الإنسان.

أكيد في حياتنا نصادف أشخاصا يتنفسون الموسيقى في حياتهم اليومية، بل فينا بهوس عشقه للموسيقى، لا سيما إن كان عازفا من يعتبرها جزءا من الأكسجين الذي يتنفس به ولا غرو. فالموسيقى الراقية النقية الرائعة الماتعة ترافقنا في الحزن والفرح، في الوحدة والاحتفال، تهون علينا العمل وتنعش الذاكرة وتخفف الألم. لهذا يوجه الغيورون عليها الدعوة للارتقاء والاهتمام بالموسيقى، بل قال بعضهم إن البيت الذي لا يدخله الضيوف والموسيقى مقبرة. فعن طريق دعم الموسيقى الراقية والفنانين المبدعين والحرص على نشر الثقافة الموسيقية في المدارس التربوية والمعاهد ودور الشباب والثقافة، نغرس ثقافة موسيقية نقية رائعة، طبعا من ذوي الاختصاص المشجعين للفن الذي تعذب نفوس الأطفال والشباب بسماعهم ويرقي إحساسهم ويهذب أخلاقهم ويربون ذائقتهم الموسيقية على الجمال والأخلاق الحميدة ومقاومة كل أشكال الإسفاف والتفاهة باسم الفن، والفن النبيل منها بريء.

مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى طرف وتسلية. الموسيقى ليست ترفا وتسلية بلا هدف سام، بل هي حاجة وجدانية تكمل صفاءنا الروحي الذي يعتبر ديننا السمح الحنيف مرجع. ولنا في قطعة طلع البدر علينا خير مثال ونموذج. المشكل ليس في الأغاني والموسيقى، ولكن المشكل كل المشكل في المحتوى والمضمون. فكلما كان المحتوى والمضمون صافيا نقيا راقيا، كلما هذبت الموسيقى نفوسنا. فلنختر المقاطع الموسيقية التي تهذب هذا الجمال الداخلي.

ختاما نقول مع الموسيقى حسنا يرقى، لأنها أكثر من صوت هي شعور، أكثر من لحن هي روح، وأكثر من متعة هي دعوة للحياة الأجمل. على الصدق والصفاء مستمعين التقينا، وعلى الشوق والوفاء نفترق. دمتم سعداء وإلى اللقاء، ونتذكر دائما حين نحسن الإصغاء للموسيقى الجميلة نصبح أكثر إنسانية.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

لئن كان الهوى كان الهوى سببا سيجمعنا فليت ندوب جمعا فليت ندوب جمعا

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، وباسمكم أيضا جميعا أرحب بضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب. نشكرها دائما على تلبيتها لدعوة البرنامج وعلى تواجدها الدائم معنا وعلى نصائحها القيمة اللي تقدمها للمستمعين والمستمعات عبر الأثير. مرحبا بك فوزية. كنا في المرة الماضية تكلمنا عن داء السل، عرفنا به وعرفنا بأعراضه، عن يعني شكون هم الناس اللي هم أكثر عرضة لهذا الداء، ولنحاول اليوم إن شاء الله عن نتكلم أيضا عن تتمة هذا الموضوع، عن شنو الواجب فعله في حالة الإصابة بداء السل، واللي خاص المستمعين والمستمعات والمصابين أيضا بهذا الداء، داء السل، وغان الله وإياكم شره، الواجب عليهم عنهم يعدلوا.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغي نوجه جزيل الشكر للإذاعة الجهوية للداخلة والعاملين بالإذاعة على يعني فتح باب التواصل مع المستمعين والمستمعات لتقديم النصائح فيما يخص يعني الحفاظ على الصحة ديالهم والوقاية من الأمراض.
2: نعم.
3: جوابا على السؤال أختي دوشا، يعني كيف يمكن الوقاية من داء السل؟
2: نعم صح.
3: في إطار برنامج الوطني لمحاربة داء السل، كما كان ذكر دائما أن وزارة الصحة عاملة برنامج وطني لمحاربة داء السل
2: على طول السنة. نعم.
3: كيكون هذا البرنامج بيرمانون، وفيه يعني مجموعة من التوصيات ومن التدابير للمحاربة والوقاية من السل. إذن إلى نجينا ناخذوا يعني لابارتي ديال الوقاية.
2: نعم.
3: كيفاش نحميو راسنا من داء السل؟ يعني من خلال التوصيات ديال الوزارة. أولا كاين التلقيح اللي خصنا نعرفوا، أن التلقيح اللي كيتعطى بالزيادة اللي كيدار في الدراع ديك السيمانة العشرية من الأولى، هذاك التلقيح ضد داء السل. كيحمي من داء السل. كذلك عدم مخالطة مرضى السل النشط، كما ذكرنا يعني كاين السل النشط والسل الصامت.
2: نعم.
3: السل يعني اللي صامت النوع هذاك ما كيعاديش، ولكن
2: نعم.
3: النوع النشط كيعادي.
2: نعم.
3: عدم مخالطتهم، ولكن إذا كان ضروري المخالطة كيخصنا نستعملوا الوسائل الوقائية الشخصية